وأما

وأما

فأما اليتيم فلا تقهر

وأما

solo a los...

Solo ando.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خيرتل لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت اگر کس یک تان دزنیجی کی جوانی گرتو پاشان هاد بومزگو هیچ شته هانی نده بید جگل نویجکا و هیچ مبسته کی نبید بیجگل انجام دانی نویجی جماعت او هر هنگاوی کی کناویتی پلیک پی برز بوتو و گناهی کشی لی بوتو حتا دگات مزگوتکا. اگر چو مزگوتکا اول نویج دایا مادام چاوری نویج کردن گیری دا بید فریشتکانیش بایده پارین وو داوایی لی خوش بونی بوده کن مادم لو کورا دابید کنوی جیتیا کردوا دلین خوایا بزایید پی دابیتوا خوایا لگناهکانی خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگدا بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نوی جی نشکن.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک اگده تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیر رایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاس و ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابی امام لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دگیارتوا کده فرمی هر کس یک آیت الکرسی لدوی همون یجکو بخوینه او هجر گریگ نیل آسی چونه بهشتی جگل مردن نبی پیشوا نسائی و طبرانی رحمتی خواهین لبی گرابیانتوا وعن علی رضی الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغنبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لپیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دا گیارتا و که فرمویتی هر کسیگ لدوی همون ویجیگ سیوسی جار بله سبحان الله و سیوسی جار الحمدلله بله و سیوسی جار الله اکبر بله و لکو تا همین جار کدبیت صد بله پروردگار تاکو تنهاو به هاولو هاو تایو سر جنبون و سپاس و ستایش هربو او توانای با جیگیندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوایی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبه دلي لهر نواجه كي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا گيوم ليبو امنزاو دعاي کردوو كمو زياتي تيدا نكردوو كده فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانکانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکرچو رينوينيم بکا بولاي کردارو رفتارو روشتی چاکو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرجدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسم الله الرحمن الرحيم. صلاوي خوي فرمدكاتان لبيت بسلامي برزو خوش بيست لرادوي محراب ويبي بستي خدمي قرآني بروز دبين بدنجي ما مصطي قرآن خين سعد الغامدي جزئي بستدو كبآياتي سيوكي سورتي الأحزاب دس بيدكات بآياتي بستحوتي سورتي ياسين

إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو

العظيم وبلغت رسله الكرام. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم. اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين واقسم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا نخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي. تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا. ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل
وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

ذكري بيانيان بيانيان هر كسيك بيانيان آيات الكرسي بخوينيت لجنوك دپاريز ري حتى ايواري ليلة بتوا و هر كس ايوارب بخوينيت دپاريز ري ليان تا بياني

0: قبر
1: بياني من بسرداهاتو ملك بياني بسرداهات بو خداي جورا واستعيش بو خدايو هيتس پرسترابيق نيا بحق جغل الله تنهايو هاو بشينيا ملكو سفاس بو اوو بسر هم مشتيق دابتوانايا پروردگار داوي خيري امرو خيرو تاكي دواي امرد ليدكمو پناد پيدگرم لخرابي اوي لم رودايو لدواي امردايا پروردگار پناد پيدگرم لتنبلي ولش قرسي وخرابي تمن بيري پروردگار پناد پيدگرم لسزايك لآگري دو زخو سزايك لگور داتوشم ببيت.

0: ذكري بيانيان بيانيان
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم.

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية.

ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بيد لبيغمبري
0: عن صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أمي كبلي
0: اللهم أنت
1: ربي تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولا سر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: پناد بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوا
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: فاغفر لي
1: خوايا ليم خوشبا
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناهان خوش نابيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: زور زان کوی برزو کتاب خانم دی، بیری فلسفی و سن افسانم دی، زانستو هنر سن دستورم دی، نگیش نا اوی لو قرآنم دی.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات و تسبيحات و تهليلات و ذكر ويادي خواي قورو پروردگار
4: برنامه گفتگوی محراب بو تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من بو گفتگو کردن لسر دیارده جوان و نازوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتگوی لسر دکین. برنامه گفتگوی محراب ویزگیگ بو شروفی بابت آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أزان وخشيستان جوبستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: وعليكم السلام ورحمة
5: الله. لا توريكي زور جرينج دال ألقيكي نودا بيتان شادة بينا ولا خزمة مع سايبر ريز مع ساسيرون عبد الصمد رهنرين ودالة تيجي شبداني مروي
6: سلامت بني أخو وفق بني شاء
5: ازان و خوشیستان وقت زانی لمنگی هاتن دنیای پیغمبر علی صلوات و سلام پیشوای مروایتی امام حسین مروایتی هر وکو شاعری خوشیست کوچری شاعر امام حسین افرمت یا ربی جانم فدا جانت به روح شیرینم به قربانت به سری سرداران خول جرپیتا دگ من به فدای او نوری پیتا هر کس اوینی جناب تی پی به بگومان ابه بهشتی جبه سر نیاری ایوی تیابه یا ربی قربان به تو تیابه که حتی خوشویستی من با پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام زور گرنگ که بیتا روشت و رفتار تیاده منه بیتا اوی که شعور و هستگ لناخ منه دروست بگد وکو لعقی پیشتر اماجه من پیدا مانسا ایکان اگر بینو سر او گرنگی که چون نهانی کاریگری کاری پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکاملگا دا چون او گران کاری دروس کرد چون بیکین پیشوا من لجیان من دا.
6: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلی الله علیه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. يو بيستاني برزمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم السلام.
6: باسي خالق ما نكر براسيل لا اسرار نهانی کانی کاریگری پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم و پیامکی لسر همو مروایتی اویش سری هست کردن با اویتر هست کردن دل و درونم لگل اوا لگل خورپی دلی اوا لگل برسیتی اوا لگل پیویستی اوا لگل براسی خمی اوا لگل نارحت یکانی او لگل پیداویست یکانی او اوا لگل اوا بجیم اویتر اگر مروایتی اوا بجیه لگل یکان افریقایی که برسی دروس ابو قهرهی که تر دروس ابو که مثلا زلهیزی که تری جهانی برو داگیری که تو استعمار و نازام چی اوشتانو خیر و خیراتی ببات اوانش برسیتی که تو لاتو پوتیان که تو آبو نوعا یعنی اگر آوا مشاعرانا ام هستو سوزا وکو پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم که ای فرمو مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. باشا نموني من دلان وك يجست وايه أقل أم جستا يشك لأندا مكاني آزارك نارحتيك اشتك رويتي بكاتو ومعناها مو جستا لقال يا هاوار وفغاني أنا بوشي لبروي براسي هوايه هموي بيكويه یک مرکزی جسم که میشکا
5: بل
6: قیاده ایتی
5: ای است مسلمانانی بور ما بس هزارهان لی اسوتی مسلمانانی غزه ابینین یعنی که زیاد لە 170,000 کەس برینار و زیاد لە 80,000 کەس شەهید و بەو هەموو ناڕەحەتی کاتی ئەژین ئایا ئەمە ئەو شعور و هەستکردنی لە مسلمانانە دروست کردووە؟
6: ئەوەیە لەبەرەوە ئەبێ مسلمانان خۆیان بنە بەر ئاوێنەی ئەم شەرعە بەر ئاوێنەی ئەم سونەتە صحیحانەی
5: المؤمن مرآة المؤمن
6: يعني ايما يسكا يادي في غمرك ينوى صلى الله عليه وسلم باسي واني اما وكو جاجن بياتو امشتعنا وكو اوية چون سنة كاني زينو كينو لزمن يا اوية كأم شاعرا ام هستو سوزاني في غمر صلى الله عليه وسلم چون بو بو ياراني اران چون بون بو اواني تر بو منعلو كانيان بو ملتا كاني تر بو اين كاني تر اين اين يهودي بو جو بو بابلين كريستيان بو مسيحي بو جياء ولقل مسلمانانا فرمو أنا أما أهلي ذمن باشا أما الذمي إيمان باشا سباردو أمانتي إيمان
5: تنعيكي جوانا
6: أهلي ذمن
5: لأستويتو
6: لا لأستوي من أهلي
5: أبي بي باريزي
6: أبي بي باريزم باشا لقل يانا دانشتون زور مرتاح بون زور شد فيربون لمسلمانان ومسلمانانش هند شد لوانو فيربون شرع من قبلنا شرعي أوانيك بيش خومان شد فيربون أوشتاني كتاق بوا فيربون وفي غمس صلى الله عليه وسلم لاري نبو نكولي شي نبو لي جوتي أماش شتێکی زۆر جوانە و اضافه یەکین لەسەر جوانەکانی خۆمان ئەوان شتی زۆر فێر بوون بەڕاستی لە ئیسلامەوە لەبەرەوە ئیسلام بەڕاستی یەکێک لە نهێنی و کاریگەریەکانی داعوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پەیامی ئیسلام ئەوە بووە کە گۆڕانکاری لە ناخەوە دروست کردووە لە ئینسانەکانە باشە یعنی ئینسانی بنیاد ناوە باشە
5: لەناوکرۆکەوە
6: بەڵێ لە نیوە دورگەی عەرەبا ئاینێک هات ئینسان بنیاد ئەنێتەوە سەر لە نوێ هەڵوەشانەوەی ئەم ئینسانە سەر لە نوێ بنیادنانەوەی ئەم ئینسانە هەرچی عرف و عادەت و عیبادات و ئاعتقاد و شەعائر و شەرایع و هەموو شتێکیان هەیە ئەوە کلۆزێکی سووری لێ و سەر لە نوێ وتی وەرنەوە با ئێمە مراجعات بکەین و بەراورد بکەین دوای وتیانەوە ئەشەو بللا ئەم ئاینە جوانە پاکە بۆ دنیامان بۆ ئاخرەتمان بۆ خزمەتمان بۆ دینمان بۆ ژینمان هاتن بەڕاستی چیان کرد ئاینەکەیان واز لێ هێنا و دەستبەرداری ئەوانی تر بوون و گۆڕیانەوە بەم ئاینە پاک و بێگرد و بێ عیب و بێ کەم و کورتیە بێ خەوشە لەبەرەوە نهێنی کاریگەری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەوا بوو خۆی وەکو شەخسی خۆی زۆر بەهێز بوو لە بەسیرەتە بەسیرەتێکی عەجیبی هەبوو لە بینینی مەسەن هەڵوێست و پێویستی ئەو قۆناغە خەڵک پێویستی بە چی هەیە خلق بيوستي بواهي براسي يعني من أونكم بو مثلا يفرمو كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سيانزا صالي يكم وانا
5: بل
6: سيانزا صالي يكم خلقي برورداء كل سن أوي كان يواجب كان خوابتاكو تنها بناسن عباداتو أوشتعنا برجست بيتي أنا وريشك داكو تيت باشان باسي دولة دارية وباشان باسي شتیترە و معاملات و بازار و نازام چی ومانێ لەسەرتا عەقیدە و لە نوێژ و عیبادات و ئەو شتانەوە دەستی پێکرد لەبەر مەسەلەن بینینی هەڵوێست و پێویستی قۆناغەکان و کۆتایی مەسەلەن سەر ئەنجامی ئەم دنیا بەرەو کوێ ئەڕوا و سەر ئەنجامی ئەم ئینسانانە ئەگە سەرکەش و لادەر و ئەوە بن بەرەو کوێ ئەڕۆن و هەمیشە ئیشی لەسەر ئەمایە کرد لە بەسیرەتا بەڵام فیراسەتیشی هەبوو فیراسەت یعنی لە خەڵک باش حاڵیە بوو زو حالي ابو باستلاحي استك او تريد سي نوع تايبي كسايتي هي والله نخير خلقي تري الله نشص نوع خلقي تري الله اواني ومانا في خمري اخوة صلى الله عليه وسلم ببيع وي اماني شي لعلم النفس اخوان دبي ومانا ببيع وي لتنمية بشرية امشتاني اخوان دبي سر ناس بو ايو تو بو او ناشيد بو او يا ابا ذر انك رجل ضعيف وانها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة واو بو نوعه باسی ئەوە مەکە باسی ئەمارەت و مەسئولیت ماکە بە سەحابیەکی تری
5: نەگونجاویی
6: ئەمە چییە نبووەتە بەچاوی نبووەت بەچاوی بەسیرەت بەچاوی فراسەت سێری ئەم شتە ئەکات لەبەرەو ئەوانشی هەنزانی کە ئەم لە خۆیەوە ناڵێت یعنی سەرناز بوو تایبەتمەندیەکانی خەڵکەکانی تاک تاک ئەزانی ئەیزانی ئەوەی کە نەیزانیایە بەوەحی پێی ئەوەترا بەوەحی پێی ئەوەترا ویتە بۆ نوعە اینجا براسی حلم و نەرمونیانیش یەکێک بوو لە بابڵێن خاڵە زۆر گەشەکانی ژیانی پێغەمبەر صلی الله علیه و
5: سلم
6: زۆر نەرمونیان بوو زۆر حەلیم بوو باشە یعنی استیفزاز نەبوو بە قال و قیلی خەڵک و ئەوشتانە هەڵ نەئەچوو باشە یعنی تووڕە نەبوو بوچی لبر اوی که ابی من حلیم بم ابی براسی ابی نرمونیان بم
5: زور جوان ساوی
6: لخوار و براسی خلیم
5: جنابت بله خالی که گرنگا که امرو مسلمانان کاری لسر کن یعنی پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام بو شوازه فرمانه کات لکاته که ابو لهب بو نار حدید دجاتی اکردو تبن لکا الی هذا جمعتنا ای لناوچی بو امکو کردینو جنکی چنها سین عشرینی پیوت بلان پیغمبری خو علیه الصلاة والسلام افرمی چی انما یسبون مذمما چون دلنوائی مانکا اوان جون با کسی گنن مذمم زمکراوا بس خو من محمدم عانی لکاتکا همو قصن عشرین اگان بو او ولی ما فرمی اوان کسی کی زمکراوا بازکن ده خو من کسی محمد من ناگریت اوانی
6: راستکی فعلا لأرزو لأسمانا او استعيش اکریت محمد يعني كثير الحمد باشا لبرو مثلا أبينيت حلم نرمونياني في غمر صلى الله عليه وسلم بنو إيكاكا كسيك أعرابية لمزقوتا عيب نبي الرزمان هي لحضور جنابتان وجوبيستانا ميزاكات لنا ومزقوتا
5: لمزقوتي في غمر عليه الصلاة والسلام وشو أنا في روزة
6: يعني استقل زمانا أبو عيسى مسلمان شان ليك برد باراني أنا كرت براسي بابا نافر مدنا اغاتان ليبي او ابو نوعو بويتو
5: فليشي لي مكان بابو خوي جارك بيس
6: حد دانش ادي دولكي او بينن ادي شوينكي باكنو ادي او ابو نوعو ان جدوي او وكله ابيش پشيمان بويو ايراني واتني على خجالتي كشاد ولرو جنابتان جوبستان بو نوعو پشيمان بويو لبرو ام هدي بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم ام بي بل كردنا بل بلنا كردن هلا شنبون وای کرد که براسی زور یک لخلق هر اما ببه بخور روشت و اخلاق یک زیادتر دل و درونیان کمن کشکا بخوی نقطه یکی زور با قوت اما انسان حلیم بیت نرمونیان بیت یعنی یک سر ابه بصفت یکی شخصی شخصیت یک اگر چی بدلت نبیت اگر چی زور جوان نبی بلاتو اگر زور قیافو زور مثلا پلو پایو نجمه سرشان و امانشی نبیت اگر پولیسی یک بیت مثلا حرمت معنی رز معنی پولیسی یک بیخت لبر خسخانه یکا کاتی که علیه فرمو برای من چی تیوی قربان والا چم بایو اگر یارمتیم بیتو این بسر چاو یارمتی تیم بز با او دو سه نفره ایتر بیت درو بسر چاو حل خودو اوکو افسر یک پروردکراو افسر یک لکلی عسکری کلی عسکری طواب کرد بیت اتکیتی ورگرت بیتو امانه شتکانی ورگرت بیتو الكتشي لعين كاتا إنسان كي زور بسيطة بولا بروي هيدية هيواشا فلناكات
5: أو خالان كفرمود يعني فلنا كردن لقيشتن ببرهمكاني أم دين جوانا يعني فرمودي كي صحيح من هي لو باروانا كابينين خبابي كري أرد همو جاني سوتا وجي آسنا كاني كبي داخ كراوة بيويتي يتلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخزمتي لبال كعباء بال ياو توانا أفرمي ألا تستنصر لنا يتتاكي داوي سلكوتن داوي او من بناك النجات ما بي لمس زا واشكن جو ازار يعني لنا راحتي جاني خويا واركه فلان بيغمر خو عليه الصلاه والسلام افرمي لهشتك تورن ابو بس لا اشتك بيندي بديني خو هبت همو دموچاي سور هلغار فرمي خلكاني بيجي وبمشاريان كدن بدو كرتو گوشت كان لي اسقان اكدواني ولام والله الروجك دي ام دينا واسر اك افرد لصنعاء ابو حزره مد بتقتنار ولكنكم تستعجلون بلام ايو بلتانا يعني كواتا فيرمان اكاد بلانا كدن لبرهمي كاركتا
6: فلن براسي
5: يعني تو كاريك اكيد هولا دي بو سرخسني ام دينة بو قاندني ام دينة بلام بلش يتخيرا بقيت برهمك بلدنا بي
6: لبرو مباشرات ومزجيني زور خوشي هبو بو سراقش واني بزاي خوالي بي سراقش كابرا ايكا شوان امان كوتو بو بارشوان يان كوتو
5: بو صوشتر بو صوشتر دزنه خو قالتني
6: افرمد شوانا سواري كسرا
5: بازنا كان كسرا بو تو
6: بروي تناو تاقاكي شالو عباو اشتكاني اولا بركيت او بونو عفخ فخبكيتو بيتو برويتو مانو بشيت تاريخ باشا براسي ميجوه
5: ميجوه ناو دمينيتو
6: كتي چون شتيوه بي لغو تي محال بي مستحيلة بلام نه بو بوش بچی امبرو بوما صبر آرام گرتن هدی بون پل نکردن صبر و بر بومی خویه هی براسی
5: کسی که کافر بو بی باری خوی نعتی با اموعدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هبو ابو بکر صدیق بوی نوسیو دعای اوتل سردمی عمری کری خطابا آوات گه هات دی جلگانی کی اسرائیل بر کردو باز نکانی تو زهاتو چوی پیو کردو دعائي تربتان أولى بيت المال أدعنين هي مو مسلمان أنا
6: لبرأوه پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم یشکل نهین یکان ترو کاریګری یکان پیامکیو شخصی خو پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم باش خلکی کاندیده کردو هله بجار باش زور بچکی یسته باز سیاست او باز انتخابات او باز نظام چی او من پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم کسی کی انار دی تو امیری بونمونه شنبه برو مز امنا من بګیانه بو گورې
5: مقوقز
6: فارس بو مثلا برو بو يعني ايزاني كي انيرت بس كهر وانا بو شمشير ازاني راوشينت وشربكات واوشان ازاني هر قصبكات ايزاني كايشتواني اعلام بقريكات اللي يانو كاتك هلي واسنو كاتك تعذيبي يانو اوابونو تناند اوشت حسي يكان شي ازاني اشت شعوري يكان هست وشعوري شي ازاني لبر او باش خلقي كان دي داكر باش خلقي هلا بجارت باش خلقي وكبلي اختيار اكرد بو اويك امر رابو او مجلسي صلحة اوي تربا مثلا برواد بو بازار وكسابت بكات اوي تربا وفد بيت وفدي اقتصادي او بيت بروتوكول امزا بكات لقل خلقاني ترا للروم لخلقي ترو
5: انا منيجي جوانوان ساهر قرنقا بيري اكتري بخينوانا كمصعبي كر عمير رضي الله عنه يعني بيغمري خو عليه الصلاة والسلام امينا ببالوزي خوي سفي خوي لمدي بيجو يكوش كابو مدينة زنان الان يجمع لمدينة نما مسلمان كيتيانة به بهوي مصعب كر عمير وانا
6: استعلم بس يوك على رتشكيني بك كسري جليد بيش وقت برو ام ايس بريك او بكو كسر الجليد بكو امانا بوي ريخ خوش كيت بوي ايما بين ريخ خوش كردن سر ريخ خوش كردن لو اچه بچي بيد بوي كا جاسوس دابن ريوسي خرو امشتانا پارة توزيع بكريتو نازام چيو بوي او کسب روات ایو مثلا پیژوازی بکری و هتافی بو پیشری و نازم چی اومان یا لروی امنی و تجدیدات امنی بکری و چی اومان نا ام بالیو زینارد و جنابت فرمود اول سفیر فی الاسلام یکم سفیر مو روشت ایو مصعب کری عمیر رضا و رحمتی خواهی لیبی کری که ناز کولو تاقانا
5: گنجی کری که
6: دولمن لعائله که زور دولمن اروات ایو بلام دولمن با ایمان دولمن با علم و عرفان و اشتانا دولمان بويك حماسي لوان لوبو باشا وري لوان لوبو بو اسلام لبرول ايشي كرت فعلا بوشي اما دسازي كي جوان بو اوي اسلام لي قوميت بابلين
5: بيت الدوله
6: يتاوي كلوي دالدي ان انجا لوي تمكين ور اغريت اسلام ابي دوله دو كو جناب تفرمت لبرو براسي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم هميشه اجلني هن كان يتراوبو أمادو هواية عند الخلق قشبين تفاءلوا بالخير تجدوا باشا يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا مزجيانا بن بخلق مزجيانا هميشا نبن بنفرد بخلق تنافروا دابران وترازان وأشتان دروز المكان لنا وخلق هميشا بخالها وبش بقرين يما يخوامان هي يكفي غمري خواتان هي كمنم هي إسلام أقاتان ليبيت حتى من بسر زينوم او نكن او يوا كان يشتا من بزيندوم لنا وتانام او شلون ابي اواب كان بونو يكي خستن بشي بامل بهيوا بسوز بخوشويسي بمحبت باوشتا لبر وزور جرينغ براسي نهاني وكاريغري بيغمه صلى الله عليه وسلم لزيندو راغرتني باش جاني مسؤوليه
5: مال ما سخالي كي جرينك بكيني كوتاي القيش من أويك وكو أمجب يا جنابي شد يعني هنقاو بهنقاو بلا نكردن كافر وكو يساو ترستيب بايستيب بيغمري خو عليه الصلاة والسلام لنيري كي خوي نيري بو يمن معزي كوري جبل أفرميت بيان بلا إيمان بخواهو شاياتي دان بتاكتنا أي خواهو كمن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاي أوا بلا نيمك
6: كأمان
5: أم جانجيش
6: أي أقرنا
5: بلا نيمك دعاي أوا نيوش كردن
6: طبعا
5: يعني دواي نيوش كردن أمجا أقر هاتو قناعتي عن كربا نيوش كردنيش أمجا باسي زكاتيان لابكا لزكاتي شا نشيد أو مرهمالاتي كزور بنرخو زور تايبت أوان لبسينيد نا كمان خوان دانا لوان إياكا كرائم أمواليهم أقادار با أوشتاني كلاي خوان زور قرنق وزور مموال لان نسينيد بلاي زكاتي يعني خوناغ با خوناغ
6: با خوناغ فعلا بلايان ليمكا بوشي لبرو اللواتش لسر دليان لسر قلبيان قرس بيت جران بيت جران كارما بن ولا تعسر
5: ولا تعسر
6: لبرو أبيني نهني كاريجري في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم بيعم كيف في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم نهني خزور وردو زور باكو بوختة براسي حسابي بوأشت شعوري أنا كردوها حسابي بودلو داروني خلق كردوها زانيتي أو تما أو دولا أو هورازة أو نشيوة أو خيال لبيا أو شتلبيا چیان پی خوشا چی تقدیس کن چی لسدلیان گرانا چی مثلا بلایان و مهمة چی اهمتره للای اوان او باو نوع وردکاری امشتانه کردوا انجا براسی بزندو را گرفتنی مسئولیت یعنی مسئولیت و داخل بون هر یک مسلمانان لو زمانا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فیری و کبلی مسئولیتی کردون مسئولیت یعنی برپرسیارتی من مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هل يشكل ايوا شوانا هل يشكل ايوا بربرسن لو سبارد وامانتان الجردستانا لبنو ايت الانسان نيتواني ام لاولابكات لا مجيب كات امانه خوي بتزيت ولا مسؤوليه الهروب من المسؤوليه راكردن يس زوره بل يشا وخلق راك على مسؤوليه راك هاد لخدمه كردن لدامو دزغا كان لا تواجد أروا زمنية كابونان خواردن أروا تدروا لدائرة برزناكات أروا مثلا فيج لئيات على أروا من خوش ماني أتنبو خسخان أتنبو تعزي أتنبو نازام شي واجنية أما لسرتمي في غمرة صلى الله عليه وسلم أنا
5: حموي
6: براسي حموي شاكرت إنجا لسرتمي في غمرة صلى الله عليه وسلم أو مشخل داري علم داري أو زور مهم بو يعني كبونا مشخل بون بمشغل بو همون وكان حتى روجي دوي
5: وخل كان يتهوي
6: ابي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي سيري من كان شون ابن خاتم الانبياء خاتم الرسالات مدراوتي ايوج ببن بخاتم اممي تشاك لسر امزويا ام وكبلي امانه ام سبارد ام بريده بندزيك يك بينا دسيك بو نوع لبرو ام مشغل داريه ام علم داريه أم مسؤوليتين أيا دسي يكو خوان بمسؤول أزاني استوى تاب خوان بمسؤول أزاني ألين شيء ألين مسلمان أبي وابت مسلمان أبي وابت نابي وابت نابي أوبكات نابي أوبكات أما شيء في غمر صلى الله عليه وسلم فيري كردين نابي أمشتعنا حلال واضحة حرام واضحة هندي شد هي لو بينايا لو بينا إنسان أبي برسبكات ما مسايان ما زانايان ما علماء ما بونوعه نشي بو شات جي بي تي نرو ابو جوجل اوشتان برو بلا ما مساعيان زانيان شرع لو انا ورقلت ما مساعده شرعك ما بومبكا نرو او نكات لبرو خالي اخير لخدمتنا لنهي كان كاريغري في غمر صلى الله عليه وسلم لسر غوريني سر ابي مروفاتي حتى روجي دوايه ابو ك ببردوامي ونفسان وكولندان مثلا جيلو نو كان دروس كرت بردوامي استقامه ثبات بردوامي خوار راوستاو مانكا إن شاء الله يا موجو بيستان
5: آمين خواهي قوري إن شاء الله بر شفاعتي بيغمر من خاد عليه الصلاة والسلام خواهي قوري لخزمت بيغمري خواد عليه الصلاة والسلام كمان كاتو لسر حوزي كوسر لخواهي قوري داوكارين خواهي قوري بركتي خوي برجان بسر تمني ما مستاو يا مو سرجم أسان وخوشيستان وجو بيستاني راديو كمان خواهي قوري سر فراستان كات خواهي قوري لما انقا بيروزدا زیاتر دلو جمن هوشیار کاتوانه و امه و شربینوانه به بیستنی اموشگاریکان و خوروشتی پیغمبر خو علی صلی الله سلام لجان روزانه منا بچسبینی ازن خوشوستان دینه کوتای القیم جارش من تا القی کتر دتان سپیلی بو ذاتی کارگی سپرده زازن ناکد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگاركين كيارمتي داين جارك تربين وخزمتي وعزيز خوشويست لا زنجير برنامي شرح الرابي كتابي أدبي مفردي إمام بخاري رحمة خواه ليبه تايبت بو فرمو دشيريناني پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام كفيري الروج برزي وآكار جواني مانكن فيري او مانكن چون هلسو كوتي دروس كين چون قساكان مان شيرين به چون خوب پارزين لكلمات خراب دياروانی حفتاو نوين قيشتين فرمو دي حوصو حفتاو دو فرمو دي حفصو حفتاو دو حفصو حفتاو سي و چوارو پینج ام چوار فرمو دي ناو نشانه چی بوداناو باب قول الرجل للرجل ويلك اوی که جاری ویا کسی کبینی شتیکا کاشتاکید بدل نیا کلمه ویلی بو بکارینی علی آیا درست کلمه ویل بکار بینی ویل بکارینان که بکار هاتو ویل لکردی خومانا بمعنای سزای سخت دی و بمعنای خاکت بسر دی و بمعنای هاوار بمالد بمعنای ندی کلمه ویل اونی خوشمان بکنه جار بو تعجوبه منج نیه بو سزا

یان سواری بە سواری بە با تۆزە هیلاچەکە و دەرچێت. خەڵچێک لە مەدینەوە بە پێچووە بۆ مەکە بە پێ ناڕەحەت بووە. فەقالە ئینەها بەدەنە. کابراوت یا رەسوڵ الله ئەوە تایبەتم کردووە بۆ سەربڕین بۆ حەجەکەم. فەقالە ئیڕکەبها. پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وسەلام فەرمی دەی سواری بە. قال إنها بدنة جارت لك أبراوت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أو مهربو أويك بكما قرباني قال اركبها قال فإنها بدنة قال اركبها ويلك فرمي دي خاكت بسر مالت ويران نبي بوتشي سواري نبي يعني أما أم كلمة كبكاراتو معنى يواني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعاي شري لك أبرا كذبي يعني إذا هندي شونا ناشارتك قسية بكي طبعا قساك أخو بو معنى خرابكي نايا ئەوە خاکت بەسەرەکەی کوردی ئەیان هاوار بە ماڵەت یا بۆ وا ئەەکەی بەو شێوازێ ئەڵێن ویل و ویح سەوەی حشمان هەیە ویل بۆ کەلیمەیەکە بۆ کەسێک کەوتۆتە ناڕەحەتیەکە و مستەحەق وای پێ بڵێ وی حیش بۆ کەسێک کەوتۆتە ناڕەحەتیەکە و مستەحەقی ئەو ناڕەحەتیە نیە و هەند دەجار هەر بەکار دێن لە بەرامبەر یەکترە فەرمودەی دواترمان ئیبن عەباس ڕەزای خۆیان لێبێ پیاوێک پرسیاری لێ کرد وتي إني أكلت خبزا ولحما فهل أتوضأ وتي أومن نانو قوشتم خواردو آي بيو سكا دزنوش قرمو وشكشتيشي واهي كأليه قر قوشتي نوع يكتان خوار دزنوش قرم فقال ويحك أتتوضأ من الطيبات فرمي هاوار بمالت يعني خاكد بسر أواي ليتي أقر إنسان دزنوش قرم لشتي باكو تميز يعني بيو سناكب دزنوش قرم فرمودي دواتر من جابر رزای خوای لێ بێ فەرمی پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام لە ڕۆژی حونەینە جەنگی حونەین کە دوای فەتحی مەکە کراوە ساڵی هەشتی کۆجی ئەفەرمێ لە جیعرانە بوون ئەوەیسە خەڵکی لە جعرانە خۆی جیعرانەیە ئەگەر چی هەندێک کەلیماتێ بە شێوازی تریشە خوێنرێتەوە ئەفەرمێ و تیبرو فی حجری بلال وهو یەقسیم ئەفەرمێ زێر و زیوێک زۆر کۆبوو بۆیەوە لە باوشی بلالا بۆ ئیدا بە خەڵک پێغەمبەر علیه الصلاة والسلام من بەس پێی غەنیمەت بوو لە حونەینە مسلمانان لا اول تیک شان بلام دواتر لکو تایی جنگا که اصر کوتنو غنیم و دست کوتی چی باشی شان دست کو بحلالی پیغمبری خو علیه صلی اللہ علیه مکو عادتی خوی بشه کر تیبر زیر روزیوی تواضع یعنی پیشوی لسکد را به تیبر جا فجاءه رجل فقال پیاوی که هات ام پیاو پیانو ذو الخوی سرت تمیمی یشک بولا کسر نگبتا کان که الان اصلی خوارج اما بوا فقال اعدل فإنك لا تعدل طبعا ما كفري كلو بالأمر ببي غمر عليه الصلاة والسلام أي محمد عدالة وتو عدالة فقال ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل ببي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي سزاي سخد بوتو چه عدالتك أقر من عدالتك لهند الرواياتها فرمي بو كسي ترهي بقد من عدالتك لهند الرواياتها فرمي أقر من إطاع إخوانك معدالتك مشيئك قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنق هذا المنافق عمر يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليم قربا قردني ما ببر يعني ما أوبر بأدبي كردوا يعني طبعا بأدبي بلان بل بيغمر عليه الصلاة والسلام ودول الرجنابتان هندي بأدبي كفرة ما كفري أشكر آية بوي عمر يا ما منافق با قردني ببر يعني لهندي الرواية خالد وتي بعزك زانا إن شاء الله نهردو كانوا تيانا خالد يكر روالي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منافقة باملي بپرنم پیغمبر خو علي صلاه و سلام لم روايته باسي صبري خويك و باسي واكات امانه ام جوركسانا و قبلي هر خويني ما هاوشوي ابي ورده ورده لنا مسلمانانا ام فكري تشناك بتايبتي لدواي وفاتي پیغمبر علي صلاه و سلام ليره فرمي ان هذا مع اصحاب له او في اصحاب لو يقرؤون القران پیغمبر علي صلاه و سلام فرمي ام پیاوتان بيني و خوي كوملك هاو فكري أصحابي رب معناي هاو فكرو هاو مذهبي لين فرمي قرآن يزور أخرين اللهم لا يجاوز تراقيهم فرمي لا لم يسكي قرجان أم إسخان أمر إسخان الرقيق قرق بيه وتريد تراق بعزك شلين تراقي جار جمع ترقوية ترقوة أو إسخانية كالنيوان ملو قردني إنسانا هي پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أمانة قرآن خلنا بنات قرآن كالليوان تيبرناكا قاضي عياض غيري أو أفرمون معنى تيا برناكا خماني لا سريع تيا برناكا لأن فرمي لا قرنجي تيا برناكا دو معناه معناه كان يعني لي تيا ناقن هل أي خوان نوا كأو براسي باشني أقد شي خوان نوي قرآن بتنيا وكو دين داري دروس تبالام إنسان بيه رجال معناه قرآن تيا بكا وبعض يزاني تلي شفرمون يعني كردوا شاكا كان يعني برز نابتو خواي برودقار ليان قبولناكا شون كقصة زور بمسلمان عنا برزا كان من فكريا
کدواتر پیوتراوە فکری خوارج ئێستیشی پێوە بێت.

0: ئەو موسڵمانانە هەیە ئەوەی کە موسڵمانان بە کافرە زانن ئەوەی کە بەردەوام ڕخنە لە هەر موسڵمانێکە بین ڕخنەی لێوی ئەمە زۆر خراپە چکە دوای وردە و دە ڕخنەکە ئەچێ بەرەوە ڕخنە لە پێغەمبەر گیری عەلی سەڵات وسلام ڕخنەی نابەجێ و ڕخنەی نامەعقول زۆر خراپ پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات وسلام فەرمی یەمرقونە مینە دینی کەما یەمرقو سەهم مینە ڕەمیە فەرمی ئەمانە لە دین دەرەچن وەکو چۆن تیر لە کەوانەکەی دەرەچن لێرە مەبەستەکەمانەوەی کە دیار ئەم حەدیثەی پێغەمبەر عەلی سەڵات وسلام کۆمەڵێک ئامۆژگاری زۆری دیایە لە ڕیوایەتی ترا پێغەمبەر عەلی سەڵات وسلام فەرمووی بۆ ئەوەی دەنگ و باس بڵاو نەبێتەوە خەڵک بڵێ محەممەد هاوڵانی خۆی کوژەچکان پیاوە نوێژی کردووە لە ڕیوایەتێکە بە خالیدی فەرمومەی کوژەچکە نوێژەکە بۆی هەیە نوێژکە خالیدی یا ڕەسوڵا جا خۆ زۆر کەس نوێژەکە و بەڵام لە دڵەوە باوەڕی نیە پێغەمبەر عەلی سەڵات وسلام فەرمووی من خوان فەرمانی پێ نەکردم دڵی کەس کون کەم من بەزاهیری ژەکەم کابرا نوێژی کرد پێڵێن موسڵمان ئەها پێغەمبەر عەلی سەڵات وسلام چەند سادە بووە و چەند سادەی بە مەعنا ئیجابیەکەی بە مەعنا چاچ چەند کار ئاسانی کردووە بۆ خەڵک کەسی نوێژەکاتەوە عیسای موسڵمانی بۆ کرێت ئێتر بڵێ ئێمە کاکە دڵی وایە و چی و دڵخوێندنەوە هەر نیە لای ئێمەی موسڵمان دڵ عەیدی خۆی پەروەردگار ئینسانە بێ ئاگادار بێ پێغەمبەری خۆ عەلی سەڵات وسلام لە ڕێوایەتێکە ترا فەرمی با دەنگ و باس بڵاو نەبێتەوە بڵێ محەممەد سەحابەکانی خۆی کوژن چکە ئەمانە لەسەر موسڵمان ماڵن ئەمانە ئیبن عەباس کە باسیانەکا ڕزای خۆیان لەبێ چکە لەسەر دەمی ئیمامی عەلیە ئەمانە زۆر تەشەنیان کرد لە خلافەتی ئیمامی عەلیە ئیبن عەباسە فەرمیە کە جای تریش باسم کرو کە چوومە ناویانەوە چوون بۆ مەعسکەرەکەیان کە سوپایان هەبوو ئەڵێ دەنگی قورئان خوێندن و شەو نوێژێکیان بوو بەڵام ئەڵێ لە دین تێنەگەیشتبووی لەبەر ئینسانی موسڵمانە بێ ئاگادار بێ نەکەوێتە ڕەخنەگرتن بەڕاست و چەپان ڕەخنە بگرێ هەموو خەڵکی پێخرابێ دوایی وردە وردە وای لێ دێ ئەوە نیە ئێستا ئەمانە هەنێکیان فکرەکەیان وای لێ هاتووە ڕەخنەکەیان گەیشتووەتە ئەوە لە داعیبان خوازانی سەردەمەوە دەرچون چون بۆ زاناکان کە مردوون ڕەخنە لەوە نەگرن ئەوان کافرەکەن ئەوان مبتەدیعەکەن ئەوە زۆر زۆر خراپە خوای گەورە بمان پارەدی فەرموودەی دواترمان فەرموودەی 1975 پیاوێک هاتە لای پێغەمبەر عەلی سەڵات وسەلام ناوی زەحمی کوڕی مەعبەد بوو ئەم پیاوەکە هات پێغەمبەر عەلی سەڵات وسەلام وەکو عادەتی خۆی وتی مەسموکە ناو چییە قال زحم وتي ناوم زح زحم وارخوش انا زحمت ونارحتي قال بل انت بشير في غمر عليه الصلاه والسلام حرنا ويشي ناخوش ام بيوتو اكثر قريتي قريني نا او قعدو استنى بو كابرا بشي علي زبدا ولد دنفوس بوي بو غورنو تشي وشي او انا كمان اشتي بنا فرمين انت بشير فرميتو يك بارشا مجد وخوشي وشي زحمت ونارحتي اتر ام بيوالي دو اي فتره لخدمه بيغمر ابو علي الصلاه والسلام فرمين روجك لخدمه يا ابو داي بلاي قبري مشركة كان فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا كبلاي قبري مشركة كان الروي وتي أمانة خير اتشي زوري على دسو يعني بو نقبتي وقورة الانزال روي انسان بكافري بمري في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما خير زوري على دسو يعني خير وشاكة كإيمانا قورة الانشاكة بو انسان توحيد ويكتابرز انسان بمشرك وكافري بمري امو دنياهي او بيهيج فمر بقبول المسلمين لا دعي توزة تيبر من دامان بلاي قورستاني مسلمانان فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا سير جار اميوتو فرمي اعم مسلمان انا خيري تشاكا لقل خويا انا بردو افرمي فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة افرمي ام بشيرة كبيشتنا يزحم بو افرمي في غمر عليه الصلاة والسلام اوا سري شي بس كده فرأى الرجل يمشي في القبور وعليه نعلان بيابي شي بيني لنا قبر كان اهات والرؤي لنا قبر مسلمان كان بلا منعلي لبيابو فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك وتي ايو كسي جوتن على كولا بيه جوتن على كوف الرهدة سبتي بنعلي كالين ك لتشرم دروس كرابي تشرمي كخوش كرابي دوائي سبت جاي لقل سبتا او تشرميان خوش كردو او نعلي اوان لي دروس كردو فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعلي كابلاش كبيغمري بني عليه الصلاة والسلام وزور جارو تماني اكسر بخصي بيغمري كردو نعلى كاني في الرهداو بپێخاوسی بپێپەتی بەناو گۆڕستانەکانە ئەڕێ زۆربەی زاناکان پێیان وایە ڕێکردن لەناو قەبرسان و گۆڕستانە بەتایبەتی قەبرسانێکە گڵە یعنی هیچ عەزێتێکە نادە بە نەعل و بە پێڵاوە مەکرووهە یعنی باش نییە نەیکەی خێری زیاترە هەندێک زانای تریش ئەڵێن گوایە نەعلەکەی پاک نەبووە بۆیە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام وای پێفەرموو بەڵام بە شێوەیەکی گشتی ئەڵێن بۆ ڕێچکە لای ديني اما برزه كام انسان برزه معناه وني انسان شويه ناو قبر ويتر ريز وحرمتينا مننا دانشتن لسر قبر حرامه في غمر اخو علي صلاه والسلام فرمي كسيك لي ودانش لسر بشكويه شي اقر تاوكو همو جياني بسوتي او باشتر لسر قبلك مسلمان دانيش وليريش ريكردن لنا وقبر قرستاني مسلمان انا بنعلو بيغمر عليه الصلاة والسلام بي خوش نبوا بابتك ترماني كإيمان بخاري بومان باسكا دو فرمو دمان هي باسي خانو من بوكا خانو باب البناء باسي خانوش لفرموده يا هادو يكم فرموده محمد كره هلاله كتابعيه فرمي من مالكاني خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام يعني مالي خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام كبيوتري حجورات فرمي همو دروس كرابو من جريد مستورة بمسوح الشعر أفرمي لا تشلي دار ولا لقي دار وانا دروس كرابو أم جار خوري وترتيبات وانا بو كراب أم كسيشي ك أم بيا أتابعين بو إجراتوتي أو مالي عايشة وبيني وتمالي مالي عايشة شم بيني وا بيش أوي مالا كان تقدر سمع نسا مالا كان داخلي مزقود بول أو كدا أشيتا مزقوتوا مزقوتي بيغمبر عليه الصلاة والسلام كأشي سلام لبيغمبرك عليه الصلاة والسلام أم بشيء أم دي ويكروي لمزقوتك يو صوزايا بو أوسر وانا همو حجوراتي بيغمبر بون عليه الصلاة يعني حجوراتي خيزانة كاني هر مالشي هر مالشي بيغمبر عليه الصلاة والسلام هو ديكي سادة بو جالي مالكي عايشة روي لشام بو علي مني شوتم درقاكي يكتاق بو يا دوتاق بو مصراعا كان أو مصراعين مصراع يكتاق أو مصراعين دوتاقا علي أيوشتينا كان بابا واحدا علي وتي ازاني درگاكا چي بوتي بالي لداري عرعر يا لداري ساج دروس كرابو عرعر وساج دو دار اما باسي اومان بوكا كلا سردمي پیغمبر علي صلاة دوس مهم تام سالاني دوائي جي اسي شي بيو بيلا هندي قولاتو شونا خلق بسادي اجي پیغمبر اخوة علي صلاة والسلام اي تواني خانوي زور خوش و باش و چاك دروس كا پاري پیبو پیغمبر علي صلاة والسلام دولمن بو بلام زكاتي نداوا يعني چي زكاتي نداوا يعني نيشتو تو پیغمبر علی الصلاة والسلام جاری وابو نیوجی کرو سلامی نیوجی که دعوت خیرات شو تمالو هاتو تو تیان یا رسول الله بو چی بو حکمتا که فرموی پاره اکسی رو جل مالا و یا آلتون یک سی رو جل مالا بو هم هاتو یعنی بوی هاتو بو شخصی خوی حزم نکرو سی رو شتی پر رو پاره اک لمال معنا بی و پیغمبر علی الصلاة والسلام لکو تایی تمنی او کل اکتیبی میجو سیلی آبا سکری زور دول من بو ملام زور بسعده جیا و خوی سوتی آواب جی یعنی تک نبو اللای مبز بی خرچی جذور جو عزیم. اگر چی خرچی ترخانی دوقاتی آنها بو خانی خوشی آنها بو نسل دمی پیغمبر علی صلوات و سلام مدینه شهر بو. آونی ابو ایبی انصاری فرمی که پیغمبر علی صلوات و سلام هات مدینه. لما علکه ایم اجیان شیر مو مالکه من دوقات بو. یعنی خرچی خانی دوقات و خوش آنی هب و بعد بپی عصر و ظروفی خوی عن. ام جام حدیثی ترمان پیغمبری خو علی صلوات و سلام به هسی آخر زمان من بو که. ابو هریره فرمی پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی. ام فرمودیش فرمودیشی حسنه. فرمي لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها بيوشونها أخوانيته بيوشونها إيش أخوانيته وشي المراحيل في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي قيامتنا تأخل شي خانو بنا دروستكا نخشوني قاري بوكا وكو نخشوني قاري جلوبرجي خطختي المراحيل بريتية لو جلوبرجي أخوي قال إبراهيم يعني راوي حديثك إبراهيم كري منذر فرمي الثياب المخططة مراحيل أو جلو برقيك نخشوني قالي تيها بدس أي تشنن أفرمي لأخ زمان خانو كان أعوالي كان أولي أمهم ترتيباتي سردي أبو خانو اشتواء بيني سر سورة ميني أما يتر لي ربي غمر عليه الصلاة والسلام خبري داو يتر أما جائزة يان جائزني إنساني مسلمان بي وريابي بري زكانم نكي ونجير كاري قري جياني خلطي ترو جاري وياكسيك واجهي خان وكي چن دفتري تيه دواي صالك لي اي قرم اخو مخواي قرم محاسبتك خا لنا وخان وكت هرچي خزمت يبو خان وخود بيك دروستا كاما لسرمات فارزي لقرمات فارزي كاما شتيجوان وپاك وچاك لسنود خويا بيك بلام انسان مصرف زيادة دا كاشيك بو واجهي خان وكي دانايات لوش سيرتر يسا شتيتر هاتوا علي اما بس واجهكم سيشوار دفتري تيه چو چي اي بيني خور ليه دا وبهران ليه دا لبر إنساني مسلمان يبي وريابي يا جاري ويا كابرا دو نفر إلا معلو دو نفر يا جاري ويا سي نفرن نفرك شان ولا رويشتنا لا رويشتنا لوي معلكي جابته خانو شكرو بيان شش وديتي هاي لفر مدي صحيحة في غمري خو علي صلاة الله مفرمي وديك بو خود يشيك بو خاو خزان ومن على كانت اتر اوشن من على تبتو عني اگر شي او باش شني ودي جاجا بلا من هنديك شونا هاتور نقد راوا باشن من على تيب جماري من على كان جور تبي فرمي داني كش بو ميوانكت و جوري ميوانا او اتر كمايو بو شيطان بو شيطان امامي نوي فرمي دو تفسيري هي تفسيري كان فرمي يعني إسرافة كردو شيطانش إسرافي بيو خوشة تسر مذهبي أو إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين. تفسيري تريش أنا ليه هر بواقع كواي إمامي خطابي فرمي هر بحقيقة وايا أو جوراني ككستيا ناخبي وكستيا دانانيش يلا مالكا لخانوكا شيطان بو خويتي انش تجي بيو دي اسراعات اليا كاو خواردنو ترتيبات او انا لبر انسان مسلمان بيو ديا بي خوي پرودگار مالو سامان و ثروتي پيداي كم خانو جوان بي كولام اسراف و زياد روي مكا زياد روي خوي پرودگار پي خوش نيا باشا فرمودي چي تربان هي يك فرمودو يك باب قول الرجل لا وابيك اي اما دروستا بلاي نخير وانيو سوين باباوكت ام دستواجيه هي باب زانين آية چيو چونا أبو هريرة فرمي بياوه كاد بولاي پیغمبر عليه الصلاة والسلام رزاي خوال همها ولامتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل أجرا وتي أي پیغمبر عليه الصلاة والسلام كام خير زور چاكا قال أما وأبيك لتنبئنه أم جالوتي ناب باوكت أم باباوكتا بعض يكزانا لين بعض يكزانا كم لين سويني خواردو باباوكي طبعا إما ديان فرمودي ترماني بيغمر عليه الصلاة والسلام ريقريه كان لسوين خوارد بو يلان أم كلمة بكاراتو ما بس بيان سوين نبو هر واقسكا هر قسي چي قرن جيان كروتيتي وأبيك لتنبي أنو يعني باباوكتو إستاب بي قمان هوالتا دميا كام خير زور چاكا تكا برسياري خيري لكو برسياري بخشيري لكو بعض اكزاناي ترالين أو دستواجه أو اندي وأبيكي تيانية لبخاريه هم حديثة لبخاريه كأجي وأبيكي لقلانيه أما لتنبئ النو يعني فرمي بدل نياية ويسا خبر تدمي كام خير وخيرات زور چاك بعض اكزاناي ترالين أما بيش أوي كسوين خواردن بغيري خواه حرامي شكا ديان فرمو دماني بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي أو كسي سوين بغيري خواه خواس شركي كردوا سوين خواردن بغيري خواه شركة دروس نيه قالين شركة نك شركة بي كافر بي تاواني چي گوره پیغمبر خو علی صلوات الله جویل عمر بو هات دمی اوتی سوین بابا پیغمبر صلوات الله هاواری کر فرمی سوین بابا اوتان نخون خوای گور رازینی سوین بغیری خو بخوره لبرو سوین خوادن بغیری خوای پرودگار دروس نیه لیر کبرا کپرسیاری اوی کاکان خیر چاکه فرمی انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر فرمی باشترین خیر اوی کلشت ساغو چروچی و حزل لماله اره انسان حزیل هشتی بو ببخشه و ترسی و تی فقیر کوی و تأمل الغینا هی و امیدت با دوله من یکتی لو کاتی ببخشه و لا تمهل یعنی لا تؤخر فی غمر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمی نکی خیر و خیرات دعا کی بلی جار پلم نیه کل چی علی منال بخی و مکا کل چی علی گرانی دیا چی حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فرمي تاو كاتي كيتر الروح تقات قرقراغتو اقيت السلامرق انجا علي فلانا مال بدنا او فلانا وسيتي جنا شرعيه كي زانا كان فرمون وريابا تاب دستوي شروچي دعيك اقات السلامرق انجا وسيتك ام وسيتان خرابا اگر شي انسان رقا بيدرا ولا شرع تاسيه چي مالكي وسيت بكا بلام استك لشت ساغا ايست خير وخيرات كفيغمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي او خيرا خيرا كلشت ساغ ايكي ام جار او كاتيك حزت لمالا او كاتا خيرا كتك كابراك لقل باوچا الرويو شراكي بوغل كربو دوائي شراكي لابردوانا باوچو تي رولكوات شراكت تي باوكا او ما بستم او بو بيد بليم روجيا دي كا شراكي من بكال چيتو النهاية هر شراي خود بكال كدي هر واي روجيا قدي كز بكال كتنا جيغا لكارو كردوي خود لبرو انساني مسلمان تالت واناتها ببخش تالت واناتها ببخش خير وخيرات بك ميجي ناوي لسر مرقا كوتي تكو تايتا من انجاب لي بامنال نيخوا بابوك نيخوا بازاوا نيخوا وانا شرعية وكاتا انساني مسلمان بي آقادار بي خواي پروردگار هداية ما مدى هميشا أهلي چاكا وچاكا كاري بين دور بين لخراب وقناه وتاوان خواي قرر لمن شو ليوش خوش بي وعاقبة خير مان كادا مزراو مان كالا سر دينكي خوای پرودگار هر چی من کردو و تو لشکر لیمانی قبول که هر حالا و کم کردی کش من دعایی بردن خوای پرودگار کی؟ یار بی خوای پرودگار لئم و لهمو مسلمانی خوش بی و تای بدلا دایکو باوک من لکسو کار دو صحبا من وانی دعای دعای خیری آن لیا کردوی آنی حقو معفی آن هی لسر من آنی شکر آن لگلا کردوی آنی جوی آن لدنگ من آنی هاو کاریم دنگا کن خوای لهمو من خوش بی خوای نو خوشش فای باب نری او دلی نه خوش دلی خوش کی قرزار قرزی بوده فعکی و هر نیاز ما بسته چی خیلی دلایتی بو اجابه جکی و قطابی و تلبه ناجح و سرکوتو که یا رب العالمین اوي كاسبه حلالي بوزيات كي لحرام ببارز يا رب العالمين رزقي حلال ما بوزيات كي محتاج كسمانك يا رب العالمين لقناه تعاون وبلاء مصيبتنا خوشيونا خوشي همومان ببارزي يا ربي خويا هر مسلماني هر نيازو ما بس خيل ضلياتي بو اجابه جكي بتايبتي اواني جوع لدن مانوني داوي دعاء خير علي كل دنيا رب العالمين ما كان مان بركي لخير وبركات ام كردستان مان بو بركي لامن وامان لبرايتي ليك رزي لهوالي خوش هر كس شاكه لقل امي لتي اخويا شاكي بوكي هر كس خراب اخويا هدايتي بدي يا رب العالمين خويا هر مسلمان لمس زيالنا رحتي انا رحتي لسرها القدي يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجك بوبانكوازي بيامي إسلامي

ورا الصابر اقر عشق مراد تشاهي لولاك طريقي شرع دين بقرا لمولا رولا مولاك ماتشو اولا واولا وايا بتدبير املاك كدنيا جيفيا هرجيز ماتشو نزيكي اولاك كسي اعلا ولولاك قلاو بيسو نابوتا

بهار لهوري الرحمة إحسان بسر ولاتا أرجيني باران بلكو دار قولي علم ومعرفة بروي بورولي بهوش وهمت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتفي غنبري إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي چاکترین آفرتی خزان او آفرتی که سیرت کرد دلخوشت بکا و که فرمانو داخوازی کت لی کرد داخوازی کت واجی بجی بکا و اگر دور کوتیوا ناموسو مالت بپاریزه. پیشوا احمد و ابو داود و حاکم رحمتی خواین لیبه گراویانتو با صحیحیان داناو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. واتا بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي أجر بياو خيزاني خوي بانكرت بوكاري سرجيو بوكاري جنو مردياتي اویش نچوالای بیفرمانی کرد و مردکی او شو با تنهایی ببات سرو لی زویر بی او تا روش دا بیتا و فریشتکان نفرینو لعنتی لیدکن. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواین لی بی گراویانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: لا يحل للمرأة ان تصوم و زوجها حاضر الا بإذنه. واتا پیغمبری خواه صلی الله علیه وسلم دفرمه روانی بو هیچ آفرتی که با روجوی سنت بیو مردکشی آماده بی واتا لسفر نبی مگر مردکی مولاتی پی بدا. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لیبه گرابیانتو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. واتا في عنبري خواه صلى الله عليه وسلم فرميتي نموني او مسلماني كقرآن دخويني وكو برتقالو مزرمان يكان وهايا هم بوني خوشا هم تامشي خوشا چونك قرآن كدخويني وكرداري بيدكا. ونموني او مسلماني كقرآن ناخويني بينيني لقى القرآن دا وكخرما وهايا بيبونا بلام تامي شيرينا. ونموني بياوي دورو كقرآن دخويني وكو ريحانا وهايا بوني خوشا بلام تامي طالة. ونموني او دوروي قرآن ناخويني وكو قجالك وهايا كجوريكي زور طالة تامي زور طالو بونيشي نيا. شيخانو ابو داود ترمذي ونسائي رحمتي خوان لبي لأبي موسى وقرايانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الحياء والإيمان قرناء جميعا، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی شرم باور حوالیکن لیکتری گرید راونو جیا نبنوا نمانی یکی کن دبیت هوی نمانی اوی تریشیان. پیشوا حاکم بسنتی که صحیح یه راویتی و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا معاذ ثکلت که امک وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا من قطعت به ألسنتهم؟ واتا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم فرموی بمعاز أي معاز دایک درول رود بوبکا باش هر سرنجامی دمو قسنية خلقی برودو زغدبا. پیشو حاکم دفرمی فرمو دیکی صحيحة لسر شرطي شيخين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة يجد حلاوتها في قلبه. واتبي غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هر مسلماني لا غفلتك دا يان لنا كاوك دا چاوي بك بجواني آفرتك دوائی روی ورگی راو چاوی پاراست لترسی خوا اوان خوای گورا ببندایتی بوی حساب دکاتو حسب شیرینی و تامو چیجی ایمان دکات لادلو درونی دا. پیشوا احمد و طبرانی بسنده کی حسن گراویانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أجزي به. واتا پیغمبر خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی خواه پروردگار فرمویتی همو کردوی که چاکه که ادمی زد دیکابو خویتی تنها روجو نبه روجو با منو هر منیش خوم پاداشتی ددمو. پیشوا بخاری و مسلم رحمتی خواهن لبه گرابیانتو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا وحتى يبغي يبع بعضكم على بعض. واتا في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي خواي پروردگار وحي بوناردوم تيدا فرميتي خوتان بقورا مزانا لسر خلقيو متواضع بنو استملي يكتري مكنو ما مل بسر ما مل يكتري دا مهنن

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوي هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوا هرجارو لألقيك دا. للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دتريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوا. دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت برنامج برسيارة كاني إيوا.

0: پرانی بەڕێز خوشکانی عزیز لە خزمەتی بەڕێزانە باسی گەورەی و گرنگی خزمایەتی و پەیوەندی خزمایەتیم لە خزمەتانە کرد. باسمان کرد کە خزمایەتی گەرم گرم و گوڕی لە خزمایەتی و پەیوەندی خزمایەتیە ئەمری خوایە جەلالوه لە قورئانی پیرۆزە چەنەها ئایەت باسی کردووە و هەروەها عەرزم کردن کە چۆن مامەڵە ئەکەین لەگەڵ خزمی لاروێرە و خزمی بێدینە. پاشان باسی ئەوەمان کرد کە خوای گەورە لە یانزە ئایە لە قورئانی پیرۆزە باسی حقوق و مافی ذەوی القوربا و خزمە نزیکەکانی کردووە. پاشان باسی عقوبە و سزای ئەو کەسانەمان کرد کە سیلەی ڕەحم و خزمایەتی لەگەڵ خزمەکانیانە ئەبشرێن و گوێ بم ئەمرە ئیلاهیە نادەن و کەم تەرخەمن بەرامبەر بە خزمەکانیان لە چەنەها ئایەت و فەرموودەیان سزای ئەو کەسانەمان لە خزمەتانە باس کرد. بەشی سێهەم و کۆتایی ئەمڕۆ لە خزمەتانە عەرزەکەم کە ئەویش بریتیە لە بەرەکەتی عەلاقەی گەرم و گوڕی خزمایەتی بەڕێزان. ئایا ئەو کەسانەی کەوا ئەم ئەمرە خواییە جێبەجێ ئەکەن و وەکو خوا ئەمری کردووە، وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمانیاوە وا مامەڵە لەگەڵ خزمەکانیان ئەکەن، ئایا چ بەرەکەتێک لە عومر و لە حەیاتیان ئابێ؟ باسیشم کرد کە ئەو کەسانەی کەوا خزمایەتی جێبەجێ ئەکەن چ پاداشتێکیان هەیە لە خوا جەلە جەلالوهو، ئەوە لە قیامەتە بەهەشتی خوا سبحانه و تەعالی. بەڵام لە دنیاشا خزمایەتی ئایا چ بەرەکەتێکی هەیە بەڕێزان؟ دڵنیا بن جاری واهەیە ئێمە لە زۆر شتا گلەیی لە حاڵی خۆمانەکەین یا سەیری وەزعی خۆمانەکەین، زۆر گولزاران و وەزعمان باش نییە و ناڕوا، بەڵام ئەم جانیبەمان ئیهمال کردووە کەمتەرخەمین تیایە سەبەبی ڕەئیسی و سەرەکی بریتیە لە کەمتەرخەمی لە خزمایەتی و پەیوەندی خزمایەتیمانە. بۆیە کە خزمایەتی گەیاندن و جێبەجێکردنی و گەرم و گوڕبوون لە خزمایەتیە بەرەکەتێکی یەکجار عەجایبی لە دوو حاڵەتی ئینسانە لە دنیا هەیە. یەکەمینیان بەرەکەتی لە کەسابەت و ڕزق و ڕۆزی ئینسانە هەیە بەفەی فەرمایشی پێغەمبەری سەروەرمان صلی الله علیه و سلم. پاشان بەرەکەتی لە عومری ئینسانە هەیە، لە تەمەنی مرۆڤە هەیە. چ بەرەکەتێک هاتە عمری ئینسان کاتێ ئەو کەسە خزمایەتی جێبەجێکا و ئەو ئەمرە ئیلاهیە، ئەو فەرمانە خواییە وەکو نوێژەکانی جددیەتیایە کەم تەرخەمیتیاناکە. لە فەرموودەیەکا پێغەمەری عزیزمان صلی الله علیه و سلم فەرموویەتی: من ئەحەب ئەن یوبسە لەه فی ڕیزقه و یونسە لەه فی عومره فەلیەسل ڕەحیمە. فەرمی هەر کەسێ حەزەکە پێی خۆشە و ئەیەوێ خوا بەرەکەت خاتە ڕزقی، خوا ڕزقی زیادکە و بەرەکەت خاتە عومر و تەمەنیەوە و تەمەنی درێژ بێ ڕێگاکەی فەلیەسل ڕەحیمە. ئەوە با خزمایەتی گەرم و گوڕکە لەگەڵ خزمەکانیە، مافی خزمەکانی کە خوا ئەمری کردووە جەلە جەلالوهو و پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم باسی فەرموە با حقوق و مافی خزمەکانی هەموو مافەکانیان بدا لە سەردانیان لە هاوکاری مادیان بەدەمەوەبوونیان. ئەمە ئەبێتە ئەسبابی بەرەکە لە ڕزقا بەڕێزان. کەسی وایە شەکوای حاڵی خۆیەکە، وەزعم باش نییە، گوسەرانم ناڕوا، کاسبیم نییە، دەست بۆ هەرچیە بم ئەبێتە زەرەر بەدەسمەوە، بەڵام کاتێ سجیلنامەی حەیات یەخوێنیتەوە خزمێکی نییە لێی ڕازی بێ، خزمێکی نییە بڵێ ئەمە مافی منی داوە، خزمێکی نییە بڵێ ئەمە ڕۆژێ بەدەمەوە بووە، خزمێکی نییە بڵێ ئەمە گەرم و گوڕیەکی هەیە لەگەڵ ئێمەیە. خوا هەر بەوە بەرەکەتی لە کەسابەت و لە ڕزق و ڕۆزی ئینسانە گرتووەتەوە. بۆیەکە پێغەمبەری سادق الئەمین صلی الله علیه و سلم، ئەو پێغەمبەرەی کە خوا پێی فەرموە و ما ینطق عن الهوا، لە خۆ قسە ناکە، ئن هو ئیلا وحی یوحا، وحی ئیلاهیە هەمووی، ڕەزامەنی خوای لەسرە فەرمایشتەکانی پێغەمبەرمان صلی الله علیه و سلم. ئەو پێغەمبەرە صلی الله علیه و سلم پێمانە فەرمێ یەکێک لە ڕێگاکانی بەرەکەت لە ڕزق و ڕۆزیتانە کەسابەتەکە نییە، یەکێکی تر لە ڕێگەکانی دوای کەسابەت دوای حەلال خۆری، یەکێکی تر لە ڕێگەکانی بریتیە لە پەیوەندی خزمایەتی و گەرم و گوڕیتیایە و جێبەجێکردنی حەقی خزمەکان. وەختێ تۆ مافی خزمەکانت جێبەجێ ئەکەی لە سەردانیانە، ياخد دسكي بجيل فانتا منالي هي لمكتاب خانه مصرفي بينا كري خرجي بينا ادري خزمك كري شي كري بينا ادري دخانو هي تاشا شو دينك او شو مسلمانيتك او شو دين داريك او شي جواب اخوات او اما هم ايات قرانيه امري بيك كاك من بيغانم بتو يا متيش مني بهر حال بلا خزمك اخو اخو اخو امري بيك رجال جلالو خالد قبول ناکه نشی بدمیو نیش نکه خالد قبول ناکه بلامس نه نکه قی ناکه یارم تی من نه قی نه بلام خدمت که خوا امری پیکری واجبه واجب و آتی ذل قربا حقه اما امری خواه جل جلاله بوی کار پیغمبری صادق الامین فرمودی کاتی رزق توانیه بو خلل کان بگره یکی ل خلل کان ک برکتی تانیه بريتيا لوا لقال خزمة كانت تواصل النية من بوق قرنجين من بابا تياسي الجمعة برزان مؤامرة هي لسر إيما لسرام على قو بيوان دي خزمايتي وقرمو قرري لنا وإيما يا عيا مؤامرة لسر يعني وي خزمايتي نميني باو كجيبيلا لدواي هجد صال داي كجيبيلا صال إجاري ببريدة ناميك يعني أقولك يعني بو منير المناسبة يكا اما قيمي يمنية كالتوري يمنية ديني يمنية قيمي يمنية دبي امي مسلمان دزب كالتورو آدابي خمانو قيمي ديني خمانو بقريد لبرا او خوش اسبان فرميتي هركسي حسكا رزقي زياد به كاسبي باش به بركات كيوات رزق روزي و بصيلي رحم لقل خزمة كان يجب اجيب يكي تل اسبابي بركات العمرة برزان لعمره لثمانية إنسانة صلة الرحمة شن السرداني خزمة كان ذكي شن بدم خزمة كان توي شن يقر مقر إلى قليانا شن أقال لحال وأحوال يانا بقدر وخوا بركة خات عمرته برزان خواي قور عمر بو إنسان تحديدك بلام دوج شواز لتحديد كردن هيا بعض يكي أقوار رب العالمين شوي قدر إيشي تيا يكي قل إيشي كان ويا كتسكاري عمري بشري تياكري او الا اخوال لوح المحفوظ انا اقوري او الا دسي ملائكه يا اقوري بشي تو تمن زياكا خو امرك ابا ملائكه لبروا ام كسا ام كاراني انجام ما او انا عمري بزياتك يا بعزت الا زانايان فرمي انا رب العالمين امرك ابا ملائكه بركته خات عمري يعني عمري اقا 50 صار بقصة صالك استفاده لتمنتكي خو بركتي تي اخابوت بهوي شيوا بهوي قرمقري لقال خزمة كانت بهوي سرداني خزمة كانت لحاجيات وبيداوستيان لكموكوريانا برسي ويكيك لأسبابي بركة شل عمره شل رزق وروزي إنسانا برزان بيغمري خوش عيشمان صلى الله عليه وسلم فرميتي تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم سيري أنفرمو ديك يا غمر كان صلى الله عليه وسلم أما مسؤوليته بوها ملايك من يعني تو منو تو كتملك من هيا بمن على كان من فيري خزماتي بكين بمن على كان بلاي كرمة وخالطة ومامتة وعمزاتة وبرزاتة أو فلان كستة أو خالي دايكتة أو براي دايكتة أو خشكي دايكتة أو أويا أو كسي إيميا خزمة كان بناسة يسي هو إبرازا كاني ناناسي أموزا كاني نغناناسي بيغمر فرمي تعلموا من أنسابكم ما تصلون به رحمكم لباو بابي تانو فير بن زانا كي خزم تانا بوشي ما تصلون به رحمكم بوي أم أمر خوايا في أجيب أجيك تو نابي فيري نشبي بوي نشكي أي نابي فيري خزم كان بناسي بوي أمر خوايا كجيب أجيكي نابي خزم كان بناسي بوي أو أمر خوايا جيب أجيكي أو فرمانع إلهية تنفيس كي لحياته ما تصلون به أرحامكم او انا فير ببن لباو بابير تانو لرسبيا كان تانو لقورا كان تانو لدايك تان لباوك تانو ما تصلون به ارحامكم او اني كواصل رحمي لقل خزماتي خزما كان تانا بيجي بجيكن خزما كان تان بناسن بزاننا وكي وكينيا اما امري بيغمر صلى الله عليه وسلم شنك افرمي لم حديثيا سيشد اضافاكا بيغمر صلى الله عليه وسلم فإن صلة الرحم شنك أوجب جيك نسخي لي رحمة كجناب تان فيري أبن لباو بابي تان وخزمة كان ناسن يكم محبة في الأهل خوش رويستي لنا وبنا مالها دروسكا برزان أواني سرداني يكناكن يكيشيان خوش ناوي همي شيروتير لا يكتير يكتير بلام كتواصل بو خلق دلو دارون يشتي شتيابي أرويتوا أفرمي محبة دروسكا لأهلا لبنا مالها أو كسي سردانك محبوبة غيزي لي أقرن ألين بسر معنا كاتو ديت بدم معنا وآقاي لي معنا بويا يكيق لأسبابي محبة بريتيا لا جيبا جيكني صلي رحمو هاتو شوي وخم خواردنو بدم وبوني خزما كان هي واهي هم روجة لمزقوتا براي هي ناني نية بيخوا أموزاي هي ناني نية بيخوا تترسي جناكي داي كوباوكي محتاج ناوالي ديناري كان بعد أبي أقر يهلمتي براي كي باخ فيس لابيش أخزما كان جناكي مزايكا هو شلون بياوتيك شلون دينك بويا افرمي محبه لاهل دروسك لنا وبنا معليا افرمي مثرات في المال مال زياك رزق زياك شي ما تصغيرون به رحم صلي رحم مثرات في ال ان جافكم منساه في العمر بركه شخاته تمن عمر زيادك اوش يعني الفرموديه كتري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم برزان لفرموديه كترا فرميتي إن أعجل طاعتي طاعة إن أعجل طاعة ثوابا لبيشترين طاعتك كخوا باداشكي بيشخا لدنياشا تكريم بكابي فرميتي لصلة الرحيم أفرمي جيبا جيكني خزمايتي قال مقرية لقال خزمة كان يعني شي يعني هرجارك أتول لدنيا هاي أقل خزمايتي لقال خزمة كانت حقي أنا ديجي بجي أكي هل تجاري لدنيا يا خواك ومالك تكريمتك ومالك بركتك خات حياتي هل وكو جمعي بيشو باسمان كر يكي يكيش لو شتاني كخوا عقوبي اللي بيشا بيشا خابو دنيا لقال وشا لقيامتا سسزايكي حازل كروا بو أواني سيلي رحم جي بجيناكن هل لدنيا شاب ري سزايان بو بيشا خا أوانشي جي بجي أكين أعجل طاعة ثوابا لصلة الرحم أفرمي لبيش همشتكا كخواي قورا باداشتكي زور بيش خابريكي بو دنيا بريتيا لصلة الرحم حتى أنفر مدهي بيغمصة صلى الله عليه وسلم آوة أفرمي حتى إن أهل, أهل البيت فرمي ابن مالي واهن سبحان الله أفرمي لا يكونون فجرة ابن مالي واهن التزامات دينيا باجنية حمو يجدوا كتيروتا بعضي كان لو شيء بشخونه بحال اهتمام بنيجين اما حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا يكونون فجره بلام بلام فرميتي فتنمو اموالهم ويكثر عددهم بلام ماليان هزياكا بازدغاني كان هر بركتي تيك كومبانيان هلا بروايه ايشيان هلا باشيايا حميده والله مانغا ويكثر عدد هزياكا او كره كره زايا همي بركتي تيك اوتوا بوشي أفرمي إذا تواصلوا لبرا وخزبايتي عن قرمو قرر بنا معلوية راسة التزامات دينيانية بس لأنه يشخينا كان قرمو قرر نو يشخينا كان شدد زمي خزمك يقع أخوة أخوة تينياني نبي بخوة بلهم أوانا نو يجناك أما باس يوانيا بلهم أو إشي باشاك نا في خمر فيما صلى الله عليه وسلم أقر أو أمر إلهيان جيبا جيكر بينيد وزعيان باشا ماليان زياكا تجارة بازدگان كان بركة تيتيه كوي هر جماله انزواره ببنى ماله يكي قولن كاته توش ابيني اهل فجوريشن بلام سببك چيا هوي اوهيكا تواصلو كاته كاوان قر مقرن لقل يكتريا بدم يكوان دولا منا التزامات ديني كما بس خزم فقيره كي بهوي اوه بوب خانو خاون خانو بوب خانو خاوني سيارة منالكاني لكليه وجامعا خرجي بيانيا سريان لأيا قرفاني عن قرمكاتوا او بياوا او كابرا فاجريشا بلان بيغمر فهم خوها البركة خاتم مال عمريه او فرمدي صادق الأمينة صلى الله عليه وسلم بويا كابر يزان صلي الرحم وخزمايتي او بركتانش هي العمرة بويا يك هرقيس تمناي زوال لا شون نعمت مكة بسر خزمة كانت قط آوات وانا بي سيارك يدعمك كومبانياك يفشل بيني إفلاسك مناري بدبخت به قد أو تمنى أنا مكان هي وهي دعاء لخز مكان يك حزك ناني نبي بيخوا أما أخلاقي مسلمانية طبيعة جلودلوني إيمان رجنية دو دعاء خيري بوبك دعاء شري بومك لمك بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم أمي بيكلون دعاء ويكتير بكين خوب وخز مكان واجبة بلتان أزانن بلتان لوكر وتوا كأبي دعاء وخز مكان منالي خز مكان وكرو كسب كاري خز مكان من بنا مالكان خزان وصل كام كين كبختور بن كبي مشكلة بن كخوي أجر أو مشكلة يبي بتوش عزيت خوي بلاني كم وبوي توش عزيت نخوي خوا بركة خاتم ماليان دعاءي عم بوبكي بيغمري خاص الله صلى الله عليه وسلم دعائي كرو أبوه كسوكار وخزم خوي خالص هم برزان واجب همو لايك معنى يكي لما في خزمة كان هو اهتمام بجانبي دينيان بي اقا خزمة كده هيا لقال خوا بيني باجنيا اي منوتو ايش مانتي ابي باخلاقي منوتو بسرداني منوتو بروشي جواني توي خزمي بنصيحتو امش قالي توي خزم ام كسر لقال خوا بيني تشاكا نيجناك انا بمقاطعي بكي سأكو جمعة جايك باسم كير هي وهي خوي في شكاته بدورك عن وجهه لبر وخذ مكان وجهناك مرحبا يكزناك هي تو هي شكر وتأوان وجهكن يعني وجهناك في خمر لقى مشرك كاني خزمة خذ مكان يا بابيل تان خموي خطبة يا كموتم خوابي أفرمي قل لا أسألكم عليه أجرا والله من حش ملاي ونايا بخذ مكانه إلا الموتة في القربة بلا مر بخذ ما يتي بمني ديني خوتم بخوتم مشرك قينا بس باخذ ما يأتي بمينة أو آيته أما ببي غمر معناك صلى الله عليه وسلم خواي جورا دواي إعلاني دعوة بان جواز أمري ببي غمر كلا بيش أخذ مكاني بانك أبو مدينة كواجب للسري بأخذ مكاني بله وأنذر عشيرتك الأقربين يعني خذ من زيك كان إنزارك بانك أبو مدينة مباركة خوش يسمعنا في من صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما براكل خزمكل بنا مالكل سرخة بشتواني لبكا ظالم بي يا مظلوم بي هل لقليبا وتيان اي بيغمري او مظلوم بو تيقشتين لقل يا بي واجبا بشتواني لبكا اي اقل ظالم بو فرمي فخذ على يديه تي ما يظلمك او يارمتي داو او بدمي اووي او خزماتي جيبا جاكرا عرقنا اخواتو اموش غاربكا نجناك اموش غاربكا حقي خلقنا أخوة بلي من خزمين حسناكم أم مصلبة توشي خواتك حقي خلق بيني تسر خوات خوات خيت جهنم لبر قلانو في سار أما إشي توي إشي خزمة برامر بخزمك وأنذر عشيرتك الأقربين باشان هالي كتير نيبو يارمتي با تصدق عليه كخوشو اسمان فرموي صدقاء كاتيك لقل كسيك اي كي لقل مسلمانك صدقه وإشيك باش كروه بلام كلقل خزميك اي كي دو جار باش هيك يعني صلي رحمة جيبه جكروه دوهم صدقه وخير شبيك كروه كاتيك خزمة خاليكي تربى ليزان هرقيز برا برزا كان خشك عزيزا كان خزمايتي لقل خزمكان تان بدسوا مكان بعضا قلن دساو مكان يعني چي لبر اوا او دي توجه چي اوا جبجكني امر اخوانيا او الا برخلقه كاونايه توبشو اما جبجكني امر اخوانيا ليس الواصل بالمكافئ انما الواصل من اذا قطعت رحمه وصلا بيغمي خاصه اصلا فهمي او الا بر اويك ولا امجتشي او بس جبجكني صلي رحم حسابني اي كي صلي رحمي جبجكرو ام امر اخوايه تنفسكرو خالي رازيه أو كسيك كأو نهاد أما شيء كأو أن قطع ينكر أم وصلي أكاتوا أو بيوان ديكات جيبا جي أكات قر مقري أكاتوا أما بيغمر ما نفهمه صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ بويكا أها هرقيس ما لي والله فلان كسي خزم من أي من جناتشم بو تو ألي والله لبرود ذاوسيك من جناك من جناك نخي كيف خويتي تو يي نجاكي أمري خواه جيبا جيكي كاتي كشتو أشي بولا خزمكا بقوي خواب في غمرك دين دوات في الله أو نايكا بأمري خواب في غمرك أو لقناه كبيرة يا عشي أقد توش قناه كبيرة أكه شن جاربتو أشتي كروا
1: پی بله ایم خزمین ایم کسیه که نابه بین من وابه اگر هر لحظه تو ام ایشی خودت جبه جکر و خوالی نگری بلام آبم شیوهی که ایم دست من آواته براستی گناه باره بین امید اکم که ام سیوتاره خزمت یک من بم قضیه گرنگو بابت مهمه کرده بی و جنابشتان بیگینن با کسو کار با منالتان با خیزانتان بلین ورن دانشن بابی بگرین لمتارانه بزانی ایم چون جبهجه امری خواب یا غمری خواب جبهجه کن باب زنین آیا ایمن یا شکن یا چین مامزگا ولی زنی بنا رو خواین یا تواین بلکو انشاءالله کچوین بر درگاه و قاپی خواه سبحانه و تعالی سبینه سر برزو بختور بین انشاءالله خواهی گوره رو رحمت کاته همولای اکمان وزایی به حالی همولای اکمان آبیتوا لحالا و پلکان من چاو پاشی من لبکا خواهی پروردگار رحمان پیب کی دلو در من بنور ایمان و قرآن رو نکی تو ولا تو ملت و اجتماعی ما بختیار و آسوده کی لب الله مصیبت و نخوشی و نخوشی خراب هم لایک ما مپارز یا رب خواهی دوالی اکن بنا و جوان صفت برزکان بو او برا خوشک عزیزانی که دوال دعای خیر یعنی لیم کرو و شفای نخوش کانی و ناراحت یکانی خواهی شفای نخوشی هم لایک یعن بی یشو آزال سر هم لایک یعن کم کی تو یا رب العالمین روی رحمت کی تو هم لایک من لسر ام دین مبارکه دام از راو من کی ولسر ام دین مبارکه بمن مشینی بمن مرینی ولجر بیاخ و علمی پیغمبری صادق و الامینه لروج قیامت هم لایک من کو کی تو بر شفاعتی و پیغمبر عزیز من خی آمین ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا توجهوا الی الله و انتم موقنون بالاجابه
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابا کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

ليتو جاهي بخيالي خطوخالي أخليت وقاهي بتشراي شوقي جمالي نازاني أقر چون بدس درد وحالي وقفو شو فلاشيك بدنبا ودليمن لو تشولي بيابانا أبي ياوري كيبي يا بو كجو كيوانا و سوداي سري كيبه يا لتلتو افغاري بجي خنزري كيبه چون ما ولا سد لاوك كجرا و دليمن.

ذاتي كي وهاي قرتوا روحم بفدايهو شاهان شو رش دين قدم بوسي قدايهو بيخد مبئي تربة أميدو بتمايهو نايت ولات كرسري دانا ودلي

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوان ليبت جويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كاوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجار صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پايي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کزنا كويد يك بنده لبندكاني خوان بيد داوا كارم او بندهش من بم اوي داواي وسيلم لخواب وبكاد شياوي شفاعتم دبيت. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أوي لكاتك جي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاك تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانك راوي خوايا رازیم خوا پروردگارم بیتو محمدیش پیغمبرو اسلامیش آیینم بیت او خوای گور لگونه کانی خوش دبیت.
1: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام.

عليك يا

سيدنا يا

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجب بوايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح قرأته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجب بوايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوه رايلو ملکشي با تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر رغريغني لا اسي چون بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پر وردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پر وردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پر وردگارا بلندو گيو رايالو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویجیگ پنای ده گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إن

0: آمين.
1: يا من هو القاهر فوق عباده، يا ذا القوة المتين، وفقني في الظاهر والباطن، واجعل التواضع خلقي، والكرم صفتي، والإقبال عليك بغيتي، واجعل لذتي في ذكرك وتلاوة كتابك العظيم. اللهم ارزقني تلاوته ونوره وبركته، وارزقني فهم معناه، وانفع بي عبادك المؤمنين بما علمتني. اللهم اقبل دعائي، ولا تخيب فيك رجائي. أنا العبد الفقير المحتاج إليك، المضطر إلى رحمتك، يا من وسعت رحمته كل شيء، وهو الغني عن كل شيء، يا من ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أغثني بغوثك، واحفظني بحفظك المنيع، ولا تجعلني بدعائك رب شقيا، وأجب دعائي في من أجبت، يا مجيب الدعوات، يا باسط الأرض ورافع السماوات، ابسط لي من فضلك ما يغنيني عمن سواك، وارفع مقتك وغضبك عني في الحياة وبعد الممات. اللهم أشرق أنوار أسمائك على وجهي، ونور بها بصري وقلبي، إنك أنت الله ربي. أستغفرك وأتوب إليك توبة عبد ظالم لنفسه، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك. اللهم إني أسألك يا قوي يا عزيز يا معين، بقوتك وعزتك، أن تكون لي عونا ومعينا في أفعالي وفي أقوالي وفي حركاتي وسكناتي وجميع ما أنا فيه من فعل الخير، وأن تدفع عني كل ضرر وطارقة وشدة ونقمة قد استحققتها من غفلتي وذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اكسني لباس التقوى والعافية، وتوجني بنور جلالك وهيبتك، ترد بها أبصار الحاسدين والماكرين. اللهم بحق من لطفت به ووجهته عندك، وجعلت اللطف الخفي تابعا له حيث توجه، أسألك أن توجهني عندك يا لطيف يا رحيم، إنك أنت السميع العليم. اللهم يا عظيم العفو عمن أساء، يا واسع الجود عند العطاء، يا من بيده الخير والنعماء، يا من بره عم أهل الأرض والسماء، يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، برحمتك أستغيث، وأنت أرحم الراحمين. يا كثير النعم فلا تعد نعمه، يا عظيم الإحسان فلا يحد إحسانه، يا قديم الإحسان، يا دائم الإحسان، يا من إحسانه فوق كل إحسان، يا منزل الرحمات والخيرات والبركات، يا ذا العرش العظيم، يا رفيع الدرجات، يا من يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي. اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك فاغفر لي ذنوبي كلها، فإنك أنت الله الرؤوف الكريم الغفور الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أنت الغني فأغنني، وأنت الرزاق فارزقني، وأنت المتفضل فتفضل علي، وأنت الكريم فتكرم علي. إلهي، أنا عبدك الضعيف وأنت الله القوي، فأغثني بقوتك يا قوي. اللهم أنت الحي القيوم، قامت بك أمور الدنيا والآخرة، وقامت بك السماوات والأرض، فقوم أموري كلها ولا تكلني إلى أحد سواك. اللهم إن ذنوبي وإن كثرت فإنها لا تقنطني من رحمتك، لأن رحمتك وسعت كل شيء، يا من رحمته في كل مكان وفي هذا المكان، فأغثني برحمتك يا رحيم يا رحمن، يا من أسبغ علي نعمه ظاهرة وباطنة ولم ينسني من إحسانه طرفة عين ولا أقل من ذلك، يا من لطف بي قبل خلقي وبعد خلقي بلطفه الخفي والظاهر، يا من رزقني من حيث أعلم ومن حيث لا أعلم، وساق إلي رزقي في أي مكان كنت، يا من عودني الخير والجميل فلا أنسى خيره. اللهم إني عبد ضعيف ذليل لا طاقة لي بغضبك، فلا تغضب علي. اللهم إني أعوذ بك من غضبك وسخطك وسوء قضائك وشر عبادك، وألتجئ إليك التجاء الضعيف إلى القوي والفقير إلى الغني والذليل إلى العلي. يا من أشرقت بنوره الأكوان، يا من تنزه عن المكان والزمان، يا من احتجب عن الأبصار جلاله ولم يحتجب عن القلوب كماله، يا من إذا ذكرته زال همي وغمي، يا من يعلم حالتي ويسمع شكايتي. إلهي، كم لك من رقائق أفرحت بها عبادك المقربين إليك، وكم لك من حظائر آنست بها المتجردين بين يديك. إلهي، سبق إحسانك وعم إنعامك، يا ذا الطول والإنعام، يا نور السماوات والأرض، نورني بنورك وأدخلني في حفظك. يا مانع امنع عني ظلم الأكدار ووحشة الأغيار وشر ما يجيء بالليل والنهار، بك استجرت وعليك توكلت، وإليك أنبت ورجعت وفررت من ذنوبي وأهوائي فراري من الوحوش الضارية، ودخلت دار أمنك، فآمن خوفي ولا تخيب رجائي، إليك فزعي والتجائي. يا عظيم، قد أذهلت العقول عظمته، فهي في حيرة من عظمته. ويا حكيم، قد هدى القلوب بقوله، فهي في هداية من حكمته. يا من تبارك خيره فكل العوالم في بركته، ولا يهمل داعيا يدعوه. إن حركة لساني بدعائك أفرحتني، وأعطار روائح ألطافك روحتني.

0: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي راسقينة.
1: رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني و خواناسي.

بزايع شو لما لا يعني يا وقت مهمو يعني أبي وقت لبو الوقت بخوازم داتي يا بمرم.

0: بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیار ها ملیار حمد و سنا و سپاس و استایش با ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانا. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامان نوری چاو تازی سرمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ولسر یارو یاورانی ولسر شون کوتوانی تا روژی دوایی. عزیزانم خوشویستانم، سلام و رحمت و مهربانی خوای گوره برجه بسر دلو درونی همو من. خوشحالم امزارش در بسرهاتی اندلس بخزمت ایوی عزیزو خوشویست گیشت ما. عزیزانی من، آخری دولتی اندلس اونده بیده صلات ببون، هر زارک لیانده قوما، هر زارک مملکتکانی مسیحی هرشیانده کرده سر ناصر بون پنان ابردو نامان انوسی وفدیان انار بولای دولتی چی با قوتی زیران کانیان که به هاواریان بین او بو کلبیستانا که یکم زاری پاشای حوزکان که بیستو دو پاشا بون لناو مملکتی اندلوس هاواریان بو مملکتی مرابطون نارد که بهانان بین او بو یوسفی کوری تاشفین بهانان چو و نزاتی دانو قطاری کردن. پاشان اوزارش لوزاری دوام هاواریان با مملکتی موحیدون نارد که اوانش به هاواریان چونو قطاریان کردن. امزارش وزاری سیم هاوار دبن بر مملکتی مرینیکان که به هاواریان بین محمدی کوری احمر نامه اک انو سیتن با پاشای مرینیکان كناوي يعقوب كوري منصوري مرينيا كما لما تكلم نبي يعقوب كوري منصوري موحديش ما نبو أو بياوة بغيرته بشهامته أو زاريان إي دولة مرينيا كناوي يعقوب كوري منصوري مرينيا أويش جوابي نامة كيدا داتوا بلان بيش أوي جوابي نامة كتان بيبلم سيكرد بيان خوش بزانين أم دولة مريني سيا سون بيدابون سون توانيان دا صلاتيان دا سلم واحدة كان دروس ببيو ودولتي مريني لسر دولتي موحدون دروس بكان. معلومي زنابتانا موحدون كان سطو پنزا صال حكميان كرت لسالي بين سطو پازدا حتى سالي شسطو شيستو هشتي هزري اوان سطو پنزا صال حكمي باكوري افريقيا وهروها اندلسي شان كرت. او مرینیانا کاملا هوزیگ بون لحوزکانی زنان بشیگ بون لقیگ بون لحوزکانی زنانی بربریکانی شمالی افریقیا باکوری افریقیا که مغربو جزائرو تون زکاتن. ام مرینیانا بخوان اجالدار بون ایشی اجالداریان دکرد هیچ کاتک ده هیچ شوینگ استقراریان نبو کوزبر بون حد زاره لشونک دگران لدو لوری باش لدو شونی باش آبی هبه لوری هبه لبخاطری آجالا کانیان. پاش شر عقاب که لسالی شصت و نور رویدا براسی فراغی چی اداری و سیاسی زور گوره پیدا بو لدولت موحدون دا. اما نش او مرینیانا لوکات دا بحالیان زانی چون لشونک لولاتی مغرب بخویان جنشین بون و همو کسو کارکانی خوشیان خر کردنوا. پس اوی که خر بونو هیزو دا صلاتی چیان پیدا کرد دا سال 613 حجومی چیان کرد یکم زاری برکوتنی چیان دروز بو لگه دولتی موحدون یکم زاری که شرو پیگ دادانی بچک لبین مرینیکان که اما حوزی چی گوره هاتون که آزال دارن و لگر دولتی موحدون دا سال 613 روی دا. پاشن لسالی 643 اوانه هستن دستیان بسر شارک داگرد کنایو مکناسه. پاشن لسالی 648 دستیان بسر شاری فاز داگرد که گوره شاری دولتی مرابطونه کنه. ام زارهان لسالی 668 شر یگلا کروان کرد لگه دولتی موحدون او ابو اخر خليفه موحدون كان كنبي الواثق بالله ابو لبشر كجراو يتركو تعيب دولتي ومملكتي موحدون هاتو ودولتي مريني لزيوان دروزبو بسر كدايتي Yaqubi Mansuri Marini. بابين وسر لاي مسلمانا كان غرناطة كأو زانيما كدولتك سون دروزبو أو زارة محمد كوري أحمر ناميشي بخيراي لصالي شصت وحفتاويك لبو باشاو قوري مسلماناني مريني كان نسي كدبي ايوة بهاوار من بين لبر اوي براستي تاق شارك تاق مملكتك كما بيت غرناطية اویش انفلوسوی دیم هاتوا حزومی دماروی شارقی داو دوی حزومی بکات سر اویش او بو یعقوبی کوری منصوری مرینی 3000 چکداری مرینی ریکانی نردو بو ای بهاواری مسلمانانی غرناطا بین او بون لزبل تاریخ پرینو هات نواتی خضرا لوندر کیش د شوینه کبیدن تریف با بناوی تریف کوری مالک را باشان گیش نشاری غرناتو و فعلا هجومه کی انفلونسوی دامیان شکاندو مسلمان کانی غرناتیان قطار کرد لکوتنی آخر معقلی اسلامی لو سال ده لسال 671 محمد یکم محمد کوری احمر وفاتی فرمو کوری چی لپاشا خوی بوبا قوري مسلمانانی غرناطة كناوي محمدي دوما يعني محمدي كوري محمدي كوري يوسفي كوري نصر كبيان دقود محمد الفقيه لبرو وقتي خوي ككاتي كالزماني بابي تسوى طالب العلم بو علوم الشرعي خين ديو اهتماماتي خوي زور سرف كرده لا بدا سيناني علمو زانزدا كاتي كمحمد فقيه دبتا سروشي گورو گوری برادرانی مسلمانانی غرناطا لوند لسالی 673 دوباره نامه کو وفد یک انیر تولای مملکتی مرینیکان که ام زارش بهاوار من بین لبره وی وزع من زور نارکه ام زاریان یعقوب منصوری مرینی 5000 چکداری نرد لگل کرکی خوی دا بسر کردائیتی کرکی خوی 5000 سرباز و زنگاور و مجاهدین لبو مملکتی غرناطا بو اوی نروخن و هر بو خوشی پاشی دو منجی یعقوب منصور مرینی بو خوشی پریو لگر مجموعه لصدار بغیرت و بشهامت کن پرینو و گیشتن بشاری غرناطا لو کاته دا ام جیشه 3000 یکمی 5000 شی بخوی نرد سنجی شی لگل خویتی و سنجی شی لگل که مسلمان کانی غرناطا چک دارن اوانا خربونو آلیر دا براستی شرعی شی زور سخت روی دا لبینی مملکتی قشتالو و لبینی مملکتی مرین یکان لناو اندلوس اویش او بو ام شرع پیدرن دونی نو سکو قائدی جیشی قشتال یکان ناوی دونی نبو هر ام شرش بناوی ویکره بله لسالی 674 ام دو جیشا جیش نیک لشوینک لنزیگ اشبیلیه دا جیر کراو لوندر براستی شرش زور خویناوی شرش زور قرز بو او با مسلمانکان با همتیان با خورا گریان با صبر و آرامیان با شهامتو بزرجیان توانیان لب شر بسر کون و براسی توانیان قائدی جیشی قشتالی کان دینو نو بکشن و هروه 6000 سربازی قشتالی کان کجران و 8000 لی با اسیر گرتن طبعا اما ام سرکوتنا براسی ورو وزچی زور با قوتی دا دلی مسلمان کان لبر اوی 8 سال بو مسلمان کان سرکوتنان بخوا ندید بو 8 سال بو هلیان اکجرا هر آواریان دکردن، هر داجیریان دکردن. لپاش شری ارک او دوم سرکوتنا که مسلمان کن امزاره بسای دولتی مرینی بسر کردائیتی یعقوبی منصوری مرینی ده سالی 674 ام سرکوتنا و ام شرا بباتوا. طبعا براستی اما ترسو بیمه چی زوری خستا دولتی قشتالی، مملکتی قشتالی بای که او کجرا و زوریان 6000 کسیان لیه کجراو و 8000 شیان لیه به اسیر جیره بلام یعقوبی منصوری مرینی زور با عقلی زانی زانی ئەو جێشە جارە پەرتو براوە جێشی قستالیەکان وە زۆریان لێ کوژراوە وە زۆر بە هیلاکن یەکسەر چوو گەماۆی شاری ئیشبیلیەیدا. یعنی زۆر زەختەکی هاوێشت نەسەرێ کە دەویست بەڕاستی شاری ئیشبیلیەش قوتار بکاتن لە بەندەستی ئەو مەسیحیانە. پاش ئەوەی کە گەمارەیەکی زۆریدا ئەوە بۆ ئاخیری حاکمی شاری ئیشبیلیە هاد رازی بوو کە جزیە بداتە مەملەکەتی مەرێنی و بداتە مسلمانەکان بەزوازی لێبینن. بەڵام یاقوبی منصوری مەرێنی ئەم پیاوە مەردا، ئەم پیاوە بە شەهامەت و بەغیرەتە ئەوە ئەندەلوس سۆل ناکا بەوەی کە ئیشبیلیە سەرانە بدەن و جەزێ بدەن. بۆیە لە ساڵی 1667 ئەو جارە چوو دەورەی شاری قورتوبەی گرت. تاوان قورتوبە ئێستا بوویتە پایتەختی قەشتالیەکان، بۆیە گەمارەیەکی زۆر توندیدا ئەو بوو ناچار حاکمی مەملەکەتی قورتوبە کە مەسیحیەکان بوون هات مفاوەزاتی لەگەر یاعقوبی کرد و رازی بوو کە جزیە بداتن. سبحان الله، بەڕاستی هێز محوری ئیشەکان دەگۆڕی، بەڕاستی هێز و چەک و قووەت و مەردی و شەهامەت بەڕاستی معادلە سیاسیەکان دەگۆڕی. پێش دو سێ ساڵ پێش ئێستا بوو کە دەبایە محەممەدی کوڕی ئەحمەر هەموو ساڵ 150 دیناری زێر بداتە مەملەکەتی قەشتالە. ئێستا بەو هجومە بەم جێشەی کە هاتن لە مەغریبرا لە مەراکشرا بۆ ناو ئەندەلوس، بزانە معادلە سیاسیەکان چۆن گۆڕان، بزانە ساحە و مەیدانەکە بە چی چۆن قەڵب بووە. ئێستا مەملەکەتی ئیشبیلیە، مەملەکەتی قورتوبە هەردووک دەبێت خەراز و سەرانە بدەنە مەملەکەتی مەرێنی و بدەنە مەملەکەتی مسلمانان دا. ئازیزانم، هیچ کاتێک مسلمانان لێیان نەقەوماوە ئیلا بە ناتفاقی و بە پەرتەوازەیی نەبێ. ئەگەر هەر کاتێک مسلمانان یەک بن، هەر کاتێک مسلمانان پشتی یەکتر بگرن، هیچ کاتێک دوژمن نەوێرایە و نەیتوانە زەفەریان پێ ببات. هەموو کاتێک کەوا دوژمن زەفەری بە مسلمانان بردووە ئیلا لە پەرتەوازەیی و لە بێسەروبەری بووە. بزانە ئەم جێشە جێشێکی هەندە زۆریش نییە، 8000 کەس هاتووە با چەند هەزارێکیش ئی مەملەکەتی غەرناتە بێ. بەم جێشە بچووکە بەڕاستی توانی معادلە سیاسەکان قەڵب بکاتەوە. ئیتر لە باتی ئەوەی کە غەرناتە بچێ بە ناوی مەملەکەتی قەشتالە حکم بکا، بچێ محەممەدی کوڕی ئەحمەر بەشداری کۆبوونەوەکانی گەورە پیاوانی مەسیحی قەشتالە بکا، هەموو ساڵێک 150000 دیناری زێر بدا، ئێستا بۆ خۆیان ئەوان سەران و خەراج لە مەملەکەتی قورتوبە و لە مەملەکەتی ئیشبیلیەی مەسیحیەکان دەستێنن. زەبڕاستی دەی بزانین چ ڕوودەدات. داخی گرانم، خیانەتێکی زۆر گەورە لەو بەینەی ڕوویدا. دەبزانین ئەم خیانەتە چی کردی، بۆچی کرا؟ شاڵە لە حەڵقەی داهاتوو دێمەوە خزمەتتان و ئەم خیانەتە گەورە لەبیر نەکراوەتان بۆ باز دەکەم. تاکو دیدار لەگەڵم بن. السلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەڕەکاتوو.
1: ڕادیۆی میحراب، دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام.

اهدنا الصراط.

حود ڕێگە هەیە کە شەیتان لێ یەتەژوورەوە. بزانە تۆ هیچ یەکێک لەم حەوت دەرگایانت کراوەتەوە یانە؟ ئەگەر کرابێتەوە تا زووە دایخە، تا فریا کەوی دایخە. ئەگەر هاتو فریان نەکەوی خوا پەنامان با، شەیتان هاتە ژوورەوە، واد لێ ئەکا کە بێدینیت لەلا شیری بکە. ئەخیستە پیاوی واهەیە گوناهکردنی لەلا خۆشە، لەزت لە گوناهە بە پێی خۆشە کە گوناهەکە. بەڵام ئینسانی ئیماندار ئەگەر گوناهکە فرمێز گەڕژێنێ. ئینسانی عاقیبەت خێر، ئینسانی خواویست ئەگەر گوناهی کرد فرمێز گەڕژێنێ. خۆی بە زەلیل ئەزانێ، خۆی بە عەیبدار ئەزانێ، خۆی بەو ئینسانە نازانێ کە ڕووی ببێ چێتە دیوانی خواوە. ئەم حەوە ڕێگەشە ئەمانن. یەکەم، تەمەن هەموو ڕۆژە شەیتان فەحسە دەکا بزانە لەم حەوت جێگەوە لە کامیانە بێتە ژوورەوە بۆت. هەموو ڕۆژێک، هەموو دەقەیەک فەحسە دەکا بزانە ئەم دەرگانە کراونەتەوەیانە. یەکەم، شەیتان پێ دەڵێ کار مەکە، ئیش مەکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە، کۆ نوێژ مەکە، ڕۆژوو مەگرە، سیرەی ڕەحم جێبەجێ مەکە، خێر و سەدەقە مەکە، دەم پاک و دەست پاک و داوێن پاک مەبە، قەی ناکە. خۆ ئەرحەم ڕاحیمینە. تەمەن بە ڕێزەکانم، ئەمە ناوی قورئانە. ئەم قورئانەوە لە عەرشی خواوە هاتووە بۆ دڵە مبارەکەی پێغەمبەر، وایسە گەیشتووە بە ئێمە، ئەلحەمدوللە. ئەم قورئانە نامەی خوایە. خوایان لەم قورئانە تەبلیغی ئومەتی پێغەمبەری کردووە، ئەفەرمێ ئەگەر ئەتانەوێ منتان لێ ڕازی بێ و بتان خەمە بەهەشتەوە، ئەبێ خەریکی کارکردن من، ئەبێ نوێشکەی، ئەبێ ڕۆژوو بگری، ئەبێ عیبادەت بکەی، ئەبێ خواپەرستی بکەی، ئەبێ لە گوناه خۆت بپارێزی، ئەمجا ئاچیتە بەهەشتەوە. خۆی مە کەسمان خزمایەتیمان لەگەڵ خوا نییە، لەبەر خزمایەتیمان خاتە بەهەشتەوە. ئەم شەیتانە یەکەم ئیشی ئەمەیە بچفێنە بەگوێتە بڵە خوا ئەرحەمو ڕاحیمینە. خواگیانیش لە قورئانە فەرمێ ولا یەغوڕەنەکوم بالله الغەرور. ئەفەرمێ بە شەیتانی فێڵباز نەخەڵەتەن. من پێتان ئەڵێم خەریکی ئیشکردن بن. ئینسان بە دوو شت خوای لێ ڕازیە بێ: یەکەم بە ئیمان، دووهەم بە عەمەلی ساڵح. ئیلا الەزینە ئامەنوا وەعەمیلوا الصالحات. یەکەم ئەبێ ئیمان بێنی، دووهەم عەمەلی ساڵح. عملی ساڵح نەکەی درۆیە، ئیمان نییە، ئیماندا نەمەزراوە، ئیمانێک نییە کە ڕزگارت کا. کەوابوو بەڕێزەکەم هەر کاتێ شەیتان چپانی بە یوێتاوتی نوێژ مەگە قەیناکە، ئەوە بزانە ئەلەو ڕێگەوە ئەوێ بێتە ژوورەوە توێژە ڕێگە لێ داخە. بڵە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرجیم. دووهەم التەسویف. شەیتان پێ دەڵێ کۆلیسە گەنجی تۆ سەجارە ڕابوێ لێ بۆ خۆت. فترێکی تر تەقاعود بووی، پیر بووی، حەد بڕۆ لە مزگەوت مێرە دەرەوە. ئەمش فەنی شەیتانە. ئێستا تەوبە مەکە. ئاها، ئێستا کەلیمەیە گەیە هەر شەیتان خستیت سەر دەمی خەڵک. ناو خۆمان زۆر باوە، ئەڵێ بخوا من تەوبەم پێ هەڵناگیرێ. ئەمە قسەی شەیتانە، ئەمە فەنی شەیتانە. یان چی تەوبەم پێ هەڵناگیرێ؟ یانی من ناتوانم بگەڕێمەوە بۆ لای خوا. يعني من بروم علاقة لقل شيطانا ببسم بلام بيوندي لقل خواتي قم نعوذ بالله. نابي نابي في غمري خواة فرمي عليه الصلاة والسلام فرمي هلك المتسوفون. فرمي او انساناني كالي كرم ماوي كي تر كرم بافتر كي تر باجن بين مو دواي جنك باخان ويب كم و دواي خان وكم نالكان ام بيب غين مو دواي منالكان وكرم باواني جن بين وكرم باواني خان ويان بو كم دي دي دي دي دي هر رادة كشه تا كاتك بخود زاني قابس سواري ملدو. جا پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم اگر هاتو چپانیان بگوی تاوتی کارکل دواخا سمسان جاری وای های لخوی بیانی از خواکل خوشه مؤذن کە بانگا لە مزگەوتاوە بە ناوی پێغەمبەرەوە بانگدا، لە باتی پێغەمبەرە ئەو مؤذن ئەڵێ حەی عەلە الصەلاح، حەی عەلە الفەلاح، الصەلاة خەیر من النەوم. هەسە بۆ نوێژەکەت، هەسە بۆ سەر ڕێگەی ڕزگاری، هەسە ئەگەر ئەتەوێ فەلاح و سەرفرازی دنیا و قیامەتی دەستکەوێ، وەرە بۆ میوانداری خوا. الصەلاة خەیر من النەوم. کۆرە نوێژ باشترە کە تا خەوەگەڵ. شەیتانیش لێفەکە دا بەسەرتە، ئەڵێ کەمێکی تر بخەوە، کەمێکی تر بخەوە. لێفەکە داتەوە بەسەر، ئەڵێ بخەوە، بخەوە جارێ. بەرەو ماوەکەی زۆرە، سەعات و نیوێکە نوێژی بێنی، نیو سەعاتی تر بخەوە. کۆرەست فەتەرەیەکی تر بێرەوە.
پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمی الو کاتا شیطان ام سیکل به گوی مکه مادام خوا بانگی کردی برو بدم بانگ کی خواو طبعا بر زکانم هر واجبک روی تی کردی الو کاتا که واجبک رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه مثلا تو های لچیا خیری که مزگو دکی تو دیواری مزگو دنی الو کاتا بانگ دن الان حی علی الصلاة الو کاتا بی چی بکی ابی بچی بو نویجکت نویجکت لکردن وی مزگو تک خیری زیاد ریگه چون که هر واجبک او دقیقی که رو تی که لهمو واجبک خیری زیاد ریگه کابونا به ایشکان من دواب خین نوشکان من دواب خین عبادتکان من دواب خین خواپرستکان من نبی دواب خین سه هم ریا شیطان بونو پیو کاف زن ریا کی زن ریا بچی الین ریا بو الین که ایشگ نکی لبر خلق نیکی کار با خلق پیم نلی بخار ریا بازی اما ای که هر ایشگ کی لبر خلق پی الین ریا بازی هر ایشک ترکی لبر خلق هر فیال ریابازی هزر این بوای سنتا که ناکا با فیال اهلی سنتا که اکا تو خریک عبادتی خود با خریک عبادتی خود با وقت چه بزر خلقه تو بینی خود نیت می دور که عن نویجی دوائی نویجی عشا کم با خوا الله اکبر ایتی تو قصر اگل خوا اکی الو که تا خوا مراقبه دکا مراقبه بزن دلت چی اکا رحمتی خوا لبه اگر تلفون که او تیان مراقبه اکره خود نه فارزی لقصه کرده لتلفون که ها؟ اگر او تیان تلفون که مراقبه یه بخواهی یعن فیویتی یعن گتو زن تلفون که چیه؟ دی والله العظیم همو دقه یک دلمان آوه خواه مراقبه یکا وقت چون اترسی تلفون کد موبایل کد مراقبه بی اترسی شتیکی به بسرابه بی قصه یک لدم درچه متهم بی بلام خواهی گوره جل جلاله ان الله کان علیکم رقیبا خواهیانش آوا دائما کاد چاو دیدی دلکان مانه دی که خواه چاو دیدی دل ما تو بوله بر من نویجه کی تو بوله بر من سنده کی تو بوله بر من قرآن خوینی من چیم آخر آخر انسان چی اکا بو تو که اکا تو لبر خاطری خلقی سنده کی قرآن خوینی عبادت کی خواه پرستی کی میکه اما هیچ نیه او انسانی که تو لبر اوی کهی نه نان ددا نه آو ددا نه جیانت فیده بخشه نه هیچ تیکت فیده بخشه لبر خاطری خوابی که ریابازی مکه ها قرآن فرمه فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون ویل باو کسانی که نویشه کن کامانا نویشه کن الذین هم یراؤون اوانی که ریابازیه کن خواه کنه اوانی که بو خواهی ناکن اوانی که بو خواه نیوشه کن ناکن اوانی بو خواه عبادته کن ناکن ریابازیه کن ریابازی یعنی شریک قراردن بو خواه نعوذ بالله تو امرت فیدره و سجده تنابو الله بی نیوش تنابو الله بخوینی عبادت تنابو الله بخوی بلان خواه کنه من باعث اخیت دلتا و خواه با کاک فلانه کنی باش بمبینه کن نیوش رکم دی کاک فلانه که چی با تو کردو کاکا چی با تو کردو حتا تو نویجی با بکی آخر نقطه چوارم بر زکانم التعجیل فی عمل طاعات نقطه چوارم شیطان دائما کاد کاتی که نالی نویجکم حزکا بدو دقا نویجک تواکی بو لبرو رکوعی باج نبی سجده باج نبی نویجکت جوان نخوینی قرآنی باج نخوینی حزکا شیطان روژی یک ختمی قرآن کی بلام یک کلمه لی تیه نگی حزکا روژی هزار که عنویش کی بلام بو شرطی که لذت لنویجه کن نبی اخن نویجه یک خوشه که لذتی لی بی نویجه یک خوشه که قسل اگل خواب کی بلام شیطان پی خوشه چیه هزا دنوگ بی با ارزا حسی تو دنوگ بی با ارزا حسی تو نا شیطان امی پی خوشه با پله نه سنت جیب جیب کهی نه واجب جیب جیب کهی نه رکن جیب جیب کهی نه شرط جیب جیب کهی اوین که نویجت کرد عبادتت کرد قرآن خوین کاری چاکل کرد باش بی که باش حالی که همه که لسر خو بی که دور که عن نویش که بلام شرط و رکنی خوی جیب جیب که نگ در رکعات که تو بلام نزانی چی رو تو
طبعا برز كانم لحديثي كان بخدمتي جيشتوهم أفرمي أو أن إنسان يجب أن نسره كآقاي لخويب يجب أخواكم إتي ما باقي تشوبو بازار بوشت كرين ولنا ونيجك حياتي أما كيف بنيج حسابه أما ببياسي بازار أبو أنزل جماعتنا أقل إنسان يجي بجماعتك أقل لدى الغشابة خواجان أقل ريكام لنا أو صفا بإخلاص ونيجك حمويان وكو أبو حسابك حمويان وكو أبو بوي أقل إنسان چي ليب قومي لكاتي نيجا ببو جماعتك كيرم دزكيوي خير شاكم دزكيوي بيسو حود كرد او نجم بودن وسيلة سجيل اعمال نقطة في انجم العجب انسان زور رازي بي بخوي ان يجي باشم كر او فلانا كسي نجا كان يجني او فلانا كسي نجا كان يجني او من نجا كم تاو تاو شرطي تاو ركني تاو هموشتي يعني خوي معجب بخوي خواشتی که پی داره ایوه خلقی پی بشکنه و منتیج بسر خواب کنه عوض بله آخه معجب یعنی چی اوی که سری سردمینه لکاری خوی یعنی منت بسر خواب کنه جمعه ای چون خواه عفو ما نکنه بیا قضایی بمان که دهن آوه نعوذ بالله آخر انسان حتا خواه پرستی بکه حتا دینداری بکه زیادی لخواه ترسه او انسانی که ترسی خواهی لدلانامینه او عاقبة شر اخوافنا من الله والذين هم من عذاب ربهم مشفقون اوانيك لعذاب اخوات ترزي يعني يكي كان پیغمبر عليه الصلاة والسلام كان لعذاب اخوات ترزي دوهم اوانيك هان لدورو بلي پیغمبر سيهم اوانيك چاك لخوا حاليبون چاك خوايا دناسن چاك خوايش دناسن اوانيشين لعذاب اخوات ترزي نابتو امين بلا عذابي خواب نعم انجا برزكم هر كاتا عبادت الكرد و تبخان يجي ام جماعت هجنية خان يجي ام پياوه هجنية او كاريك خراب بوتو اي كي علي لكاتا كاكتو تناو نيجاك يو تاسلاوي داوتا و او دل رفت نبو بخواه بلامتو نيجاك و كردو اللي بازار علاقه بدسو بو نا يعني او انسانا كان نيجاك كروزور بإخلاصه و كروتي اقال ليه نیازی خلقی با جورب زنایی خود با کم، اما چند جالک عرضانه کم، الان جورترین پیاو آو پیاویه، لناخی درونی خویا خوی زور ببچکولک زنه، دعاب کابلا بلا خوای لای خلق با جورب زنده، دعاب کابلا خوای داوال لی کم لبرنا و جوان کانی خود، خم لای خم زور بچوک بم، بلام لای خلقی جورب. زور خطره خود للای خود گوره بی عبادتت باش بی کارت باش بی بلام للای خواه و للای خلقی خواه زور بچوکو زور بی عبادت بی پیاو بکسی گلین پیاو للای خواه پیاو بی خواه عقیبت من بخیر که خواه ایمان من سلامت که خواهی گوره بلتو بکرمی خواهی لقاعی امتحانی دنیا ناجح من که

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنيجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغ لنيجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغل أنجام داني نيجي جماعت أو هر هنگاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهيك شي لي بوتوو حتى دقات مزگوتكا. اگر چوا مزگوتكا أولا نيج دايا ما دام چاوري نيج کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارينوو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوجي تيا کردوا دالين خوايا بزيد پيدا بيتوا، خوايا لغناهكاني خوش ببو توبو پشيماني ليور بگدا. بمرجيك آزاري كسي ندابيو دسنوجي نشكا.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم قرأت يوه. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكلا سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دیه بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیه مگر گرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجم بونورو سپاس وستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدل سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلمو احمدو ابو داودو نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعنتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم بيشوا أحمد أبو داود ترمزي ونسائي رحمتي خوين لبي جربيان تو وابن حبان بصحيح دانا وعن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت واتى أبي أمامة لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم لقيارتوا كده فرمي هركسيك آيات الكرسي لدواي همون يجيك وبخويني أوا هجر غريق نيلا آسي چون بهشتي جيغل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كده فرمي هركسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نواجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكافرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجيه قياندني همو ويستيكي هيا اوه خواي گورو پروردگار لتاوانو گناهکاني دبوريه

واتا ابي اماما رضاي خواي ليبه دلي لهر نواجهكي فرض يان سنت دالا پیغمبری خواه صلى الله عليه وسلم نزيق بو بموا جيوم ليب و امن زاو دعاي کردو و كمو زيادي تيدا نكردو كده فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گورايلو ملکچو رنوينيم بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان براستي هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه یعلم بنیه هؤلاء الكلمات كما یعلم المعلم الغلمان الكتابة او یقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أمن زاني فيري وشكاني دكرت با چشنی فیر کردنی نوسین بوم نالان للاین ما موسایان و دی فرمو پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم لدوی همون ویجیک پنای دا گرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی نو گر پیشا بخاری و ترمیذی یا راویانتو

بهر خوايا چوني بيجين گلي كاسو يجو ويجين دل ما توقي خوا امانا بو امبارو دو خوزو خوا همانا چوني بيجين بچه بيجين قرآن قانوني يزدانا بو انسانا بو جيانا بو جيهانا جاويدانا

بكي بيجين أم قرآن أم رسمان الرزقار لري همومانا أقر دستي بيوا بقرين آزاد أجين آزاد أمرين بجورك پرورد دكرين خصلة قلي جاهليت وقت تكبر خوزلزانين جهل ولود برزي ونزانين سستي وتنبلي ونتوانين وكو إساك همانا قشت أمانا إيسر بومان نابن بربست إيتر قد نابي نجير دست جير دستي الظالمي خين ريش دور الأخلاق نامردو بست إيتر ناترسين لمردن دست ناكين بخياو نتكردن إيتر لمر هرتش بيت الريمان نداري من هجاري من بيماري من خورا قرين مكوي سبرين شونكو همود القائمين لدنيا نامينينوا إنا لله والراجعون إيه مقترين بو دريامان دچينوا بو موتني أصلي خومان دبلينوا درماني أصلي من أوا برأبرين آلم خوا أفسانا كان خين لاوا خود درباز كين لم أجاوا

خوايا يا ما ختاكاري خوايا يا ما ختاكارين أقل ما نايجين بيمارين هروا وجيل بخوراي كوتي نشين روجاوائي ببيت شرپا بأسپائي ديني خومان ديني خوائي قرباني كل پيناوي هزرو بيرو بإخلاقي سكولاري أوروپائي سهيونيستي أمريكائي لو كاتوا كوتي نناو ببروائي نقمين لناو تاريكائي پشتمان كل الدين وإخلاق رومان كل بحيائي بله خواهیان یه مینادن یه میل ریگی دین لادن ورق ورق ناس نامکه خومن دری لبیگانه چاو من بری هرچک من بو گشت من سری هرچی کان بو گشت من کری لکوتالی کونو شری لعداو اتواری قری لموی سرو قجو فری وامن لهات بوين بازار مصرف اوان بوصرف اوان اوان كوتن ناو الرفاه نازو خوشي امج بوين بكريار خاز بو برهمو محصولاتي كومباني قل وسائلي آرائشي اوان بون با اوان بونا حاكم دنيا سرمايه دار امج بوين با امتي كي سرگردانو بسامانو بدرمانو بعيب عار

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انوار قرآن برنامه دروشان لعماده و پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزيزان وخشبستان هركبون أشتي فروردقاتان لبي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا خزمتي سورة مباركة النمل دين دعي أوي فروردقار باسي مصير وأنجامي بباوراني كرتك رجي رستاخيزو دعي چون لدو زغدا سزا أدرين كسيش فريان ناكويتو بهانايان ونايت أو كاتا أفرمي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بودي قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رغم دباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمري نازار من عليه الصلاة والسلام أبينين لزورج قادة لقرآن بيروز كاتباسي توراتك يا خباسي إنجيلك يا خباسي قرآنك حكمت لقل قرآن لقل توراتا لقل إنجيلك وكاتوا يا خو لزورج قادة حكمة علم مروفكان أقر بولين يمكن سبارد با زانائي ودانائيا أتواني بيان كينا شوار بول بولي يكبيان كسي نزاني ك نزانا إنجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردو توا لهمو بواركاني جاندا قسي هي أتواني قصبكا بلام سيركي دانانيا نازاني لچكا تكا قصبكا نازاني چون اقصاني لچسات وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو كورو كومالك نعشا حتشن او همو علمي بيبو بلام چوك دانانا بو كي شي دروسا كرزان سكبو ببلا بسر يو كسي واش من هي زود دانايا بلام زانانية زانانية اوش كي شي چوارا من اوه كي گرنگا بو كسي بانخواز بو كسي بروادار بو كسي عقل اوه هول بدا هم زانابتو هم دانابي زانا او کسی زانستی که کرده و زانستی که لایه بلام دانایی چسبندنی او زانسته لسر واقعه کسی قرآنی لبره شارزای معنی کانی قرآنه همو آیت کانی با شروفه که بلام نازنه لکیا جیب جیب که لچه شوینه که لچه ساعته که لگل کیه ده چون بی چسبینه لواقعه ده اما نازنه بای زوجر کشه دروسه که لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلغة قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوش بستان دو جور دانائي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشگير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الدانائي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانو كو يقوايا يسابور مونكا تلي پتي درو كرته

bile, farz bile, Arap bile, Müslüman bile, namusulman bile, Amerikçik bile, Avrupiyek bile, Asiyek bile, Afrikiyek bile, her kes bile, çar rengi ki hebe, çi aydiyayı ki hebe, çi buru bu çöne ki yap sarasa, hala kubulnaka, pati dro, kurta, badri şahani jibi her kurta pataka, zuap çare, yahu, borbuna, çan hanı muneydi ki heyeka, yani bu ta pendi gelen, her çana pendeke Kurdi ve balam pendi gelen, her çada pendeke Almanî be, balam her çiye, yani mana ki lahmu gele ka hay. Ale bormuna, eğer jen le mali şuakeya, dili hoş be, bakol bird ejere, serika. Jen le gel merdi, dili hoş be tu, merdi hoş be tu, asu debe le gel ya, ter hazbe manuiti naka, ama iter hakkı basarını hoşunu, Kurda, Farsa, Turka, يعني أمي عسايك أما أنا كواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم شاسبا ونا قري باتي كرو درو كرتا تواو تا روج قيامتي شهر بردواما شرعي درو زو أكو جيتوا بو شوازا يعني دسكاري ناكري ناتو عند دسكاري بكي أما بيوتري حكمت حكمتيش إنجا معنايكي دوميان أويا كتشونيتي شاسبان دني بنما جوانا كام تر قرآن به تورات به انجیل به قصه کی پیشینان به قصه کی زانستی به یعنی قرآن پیمانله تورات پیمانله انجیل پیمانله وابکه امکاربکه بلام چون بیکن چون بیچسبینی لچ ساعتی که لچ شوینه که لگل کیا اما پیوستی به حکمته بوی پروردگار فرمی چی تو قرآن لان ذاتی کی زور دانای زور زانا ورگرتوا که وقت قرآن لیوان لیو لحکمتو لعلمه تو شبه حکیم بی تو ابی علیمش بی نه کری که کن فراموش که لسر سابی ابی دیکه هم اینجا دوائی اوا نمونه ورگرتنی سروش وحی من بوینه توا که پیش قرآن هبو پیغمرانی دیکه که سروش وحیان ورگرتو لان پروردگار اوا باسی پینج پیغمر من بو که علیم الصلاة والسلام یا کمیان موسا پیغمره عليه الصلاة والسلام إجابة بيغمرة فرمي خواي قورا إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو سأت واختبك كموسى لقل خيزانك لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إنجا دوائي أولا مالي بياو باشاكاي تر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرا مرزنين شعيب بيغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كاتا شواني بو كردنو كشي كان بو بهاو سري أم موسى بيغمر عليه الصلاة والسلام كيشتا نبوتا بيغمر دوائي أولا دا صالكا تغاوكاو إنجا شوقي ولات خاك جزيدي باو بابيران ليه دا يعني ترتا مزروي بودي داري خاكو وطني ايوه بقررتوا هرچان ماوكي بسر چوا احتمالك بقررتوا وكجري بجيري بلا مسلكي عشقي خاك وطن آل الدليو ايوه بقررتوا بمصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلا لدشتا لدشتيكا اما شوا شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمایانا تاریکیشا چاو چاو نبینی و کردواریالی ریشیان ون کردوا لرده لدوروا لسر تپول کیک سرکا رونا کیک ابینی آگری کبینی زور دلی خوش بی اینجا اوانی که لجیانی هم واقعا نبینی و هست با تامی بینینی آگر ناکن و تایبتی براسیلی کردواری خوان بکا یعنی قاچخکان اوانی خیلی که قاچخچی بون بونمون لشاخکانا يعني بدجي يعني حكومات بنهاني قاچاخيانا كرت بلام سيركي سر موصولك بفر باريوا يعني سرمايانا كزنابين همو چلاي كجاواتوا بلام سيركي لدوروا اقري كبيني تلبرسيتي اروا احتمال دجمكيشي بي بلام هر اللي بابروم باشترا بلكو اللي هوالك دسم كوي بزان برو كيو بروم ياخو تي كناني كم دس كوي ياخو كمي خوم قرم كموا کاتی پیش مرگه، کاتی پیش مرگه، آو حالتیان زوزو بسرعت و آن لمعت زیاد ارتیاگن، تامی آمعت اکن که کسی که گرسر مای بتو، لجیه کابی ریون کرد بتو، برسیتی
بو یکاتی لدور و آگر کبینی هانای گوبا بلکو حوالک ریپشان درک رین مایی اکور بگری یا خو یعنی خوی گرم کاتو یا خو تیکنانی که دست کبی اینجا اویش بخیزانه که یلی و معلوم نالی یلی افرمی لی اهلیهی افرمی قال لی اهلیهی یعنی بخیزانه که یود اهل ردا خیزانه معلوم نال هر هموی اگریتوا بشیوازی که کو یعنی کو قسیان لگلاکات جمع اینی آنستو نارا آنستو هندی مفسر افرمی یعنی ابصرتو و رأیتو ننا بينينك كأميدي في بيبخشي لأنسا وهاتوا لأنسا وهاتوا لزمان عربية بينين چنها وشي وبكار هنراوا يسابون من الله چي الله رأى رأى يعني بيني رأى يعني بيني نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرن الجوازة لقل بينينا إن جادوايا وسيركي شزرة يعني بطوري وسيركا ناوچاوي قرجكا بطوري وسيركا بينا وتري نظرة بينا وتري رأى بينا وتري أبصرة ایچی پیوتره شزره پیوتره یا خو اگر چاوی بداتا سرشتی که با تیری سیری بکا و کولی واقعی و رما بیا اوه با ترکیز لسیر بکا علی چی؟ علی حدقه حدقه حدقه چاوی بکاری یعنی با سیر کردنی اوشتا و پیوتره حدقه اینجا سیری که یا خو با تنیشتی چاو سیری بکا اوه که علی لحظه بملاولای چاو سیریش تکان بکا راسته خو سیری نکا بملاولای سیری که علی لحظه علی لحظه ایتر امانو دستواجه کی زونه آنسه چیه؟ آنسه بینینه که امیده پی بخشه لدرو آگری که بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او که تلی جیاتی وی بله رعا ما یسعیدهو و یؤمیلهو نه نه نه افرمه چی؟ افرمه آنسه یعنی بینی آگری کی بینی و آگرد لی خوش کرد امیدی کی پی بخشی اینی آنستو نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون افرمی حوالک تان بوینم حوالک تان بوینم لایتی دیکا افرمی او اجدو على النار هدا ری پیشاندرک یا خو کسی که ریم پی پیشانده یعنی ریگیک بودو زموه اگر کسی که جلوی نبی لرگی روناکی اگر که ور رگی خون بدوز ما بزنیم برو چیو برون رمانون کردوه او اجیدو علی الناری هدا یا خو چی؟ یا خو گرمش علی کی یعنی گش یا خو سلکبزوتی کی گش یعنی داره که اگری کی پیویا اگشیتوا او ناور روناک کاتوا سلکبزوتی گشی پیوتری یا خو مشعل گرمش علی کی گشی پیوتری يعني بوتان بينم لبرويهم خوتان قرم كانوا لعلكم تصطلون تصطلون يعني شي خو قرم كردنويه كواتا سرمان بو كواتا سرمان بو لعلكم تصطلون بلام افرمي فلما جاءها هر اونا قشت لا اقركا سيركا ما اقرا زور جاوز لا اقري دنيا اما اقرنيا اما روناكيا جا سيركي درختيك للاي الراسي دولا كوية أو درختة لاي راسي دولا كوية باشا أو درختة كبتا بولكية كوية لجيكا كبيتري وادي مقدس دولي بيروز لناو دولا كال لتنشتيا لاي راسي و تبولكية كي بسر أو تبولكية وزر كي آقرة كي بيني و بلهم آقرة كي لشو دريت لدرختة كو دري أما سيدة بالراسي درختة كو آقري ليه بيتوا نا آقرة كا درختة كا سوتيني نتري درخت كش اجرك كوجنته ما تشي براسي ان جا او ناوي هم روناك دو تو بي اچيت ناو روناك يك اچيت ناو او اجريك للروالتا او كو اجرا بلا من حقيقتها تشي نور حقيقتها روناكيه او ناوي هر هم روناك دو تو هر شي تو سركا جوي لدني كي زلاله بيت دنكي زور زور بتام دنگی زور خوش چه جیلی وره گری؟ گیلی چیه؟ سرکن لو کاتیا خوای گوره قصیل گلاکا افرمی چی؟ افرمی انبوری کما فی الناری و من حولها او کسیل نو آگرکایا پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جاهنه مفسر فرمویانا اوی لنو آگرکا بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راز نیه لرده فرمه
بوری که این پیروز کرده، این پیروز نبود. ذاتی که دیگه پیروزی کرده، که وقتا خدای گوره، او کسی پیروز کرده لنا و آگرکایا، او کسانشی پیروز کرده لچوار دوری آگرکان. اکری او کسی کرنا و آگرکاب، یعنی نو روناکی کابی موسابی، علیه الصلاة و سمکاتی رشتون زیگ بوتاوا، وستویتی، یعنی سلکب زوتیک، یعنی ور بگری، مشعلی که گش ور بگری لو روناکیا، سرکا چوتا نو روناکی کا، پیروز کراو، لین خواه گورم جده داتی کتو تازه پیروز کرای، لین منو پیروز کراوی، او کسانشی لچوار دوری توان، خانواده و خزانه کنند یا خوچی یا خو فرشتکان فرشتکان باشه یا خو فرشتکان لناوی ابنو موسی لدروی بی علیه الصلاة والسلام گرنگ اویه لردام بس مانویه که لردام بسی خودانیه اگر خدا بایه فرمی تبارک من فی الناری ما فرمی بوری که من فی الناری پیروز کراو خواه هر خوی پیروزه پیروز نکراو زادی که دیکنه ما پیروزی که باشه چی هم دنگه واقعی و رمیتو قصه بونایه هیچ قصه ای بونایه اینجا دوائی و خواهی گوره پیه فرمه اما جهر نزانه کیه نزانه کیه سرکا گوی لهمان دنگه بیاله چی افرمه اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورتی طاعه فرمه اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پیه فرمه فاخلع عليك انك بالواد المقدس طوى تنع لكان الدحكه فرعنا تولدولي بيروزاي كان يطواي تدولي كي بيروزاي تو ام جي زور بيروزا ابي نعلى كان فريدي نعلى كان داكني اوش يكسر لترسانا حتشانا تشيجي لو ترسور اجري تشيجي لو دنور اجري طالعم يكسر بقيد النكاكا أزاني أما الله يقصي لك نعلى كان إفراده بلام قصي بناي حيث قصي بناي إجا أويزي هتسلن جراك يا شي أوي أفرمي يا موسى كوتا مار خدايا نايمنيش أزاني يا موسى نايمني أنت لردا براسي زور زر سيرا الدقيل لدني خدابي ناود بيني ناو تو بینه بتعیبت لکات کل جیک کسیلیانیه کسیلیانیه افرمی چی این جالو کاتیا خدای گور کنایینه ایوی کمی آرام کاتوا اینجا ایوی قصیشی لغلاب کا وایلب کا ایش بیت گو قصب کا پی افرمی چی و ما تلک بیامین که یا موسی اوی بدستی راست وی اوتیه خو خدای گور ازانه اوتیه بلام ایوه کمی موسا هیور بکاته و آرامی بکاته و آرامی پی بخشه بینه تا گو که کسی بترسی ناتو نقصه بکا برا برا ویلی بکا اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی و ما تلک بی یمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاته و اونه چش لپرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نا أفرمي قال هي عصايا أتوكأ عليها خوين بسرعة دا أدم أها بابي شوان قو چانك قو باليكي بدا سويا كاتي ما نوا بيت هربا بيويا دانا نشتوا زور جاربا بيويا چيكا خوية دا بسر قو باليكي يعني قو باليكي بسر قو چانكي شاني بسرعة دا أدا لبروي هربا بيو بشوية بدا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي جافرمي قلاي دار أبارينم بسر مركان ما بو قوبالا بو قوشانا أيال دار كان قلاي وريني بسر مركان اللي برو مركان بإخوة وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود وقازان جيزودي تريشيه بومن يعني بوشتي دي كش بكارينم باشا ماريكي بيه كجي دعبايكي بيه دور خيتوا باشا سودي زور زورا يعني وكو جاران ونولا گندکانا گوپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیرو امانا پیانو کردو شانیانو یعن گرتو اما لگوندا زیاتر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جوره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرده الله پروردگاری جهانیان
این جعفر میچی یا موسی اینه انا الله العزیز الحکیم ای موسی دل نیابه بزانه من الله بعزت یعنی زور زور عزیزم زور زور داناشم حکمتم هی و عزتیش میه اینجا دوائی وی که پرساری لیک را و چه بدستوا افرمی چی دوی بدستوا که گوچانه کتا گو پالا کتا برو فریه و القی عصاک گوچانه که فریبه فریه اویش یک سر فریه دا دوائی اوی که پرساری لیک رد او چه بدستو اویش فرمی گوچانه کمو او سودانی هی و من بو کرانه بکارینم فرمی ده گوچانه که فرده اویش گوچانه که افراده هر اونه گوچانه که افراده ابیت طول مارک بخیرائی اجوله توا بخیرائی اجوله توا اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاک فلما رآه تهتز کانها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله کاتی گوچانه که ابینی الاده توا وتا طول مار باشا وتا طول مار افرمی ها بخیرعی اجوله سور ترسا موسا پیغمبر ترسا حالات رای کرد اینجا لاشی نکرده و دو جور ترس من هیه را کردن من هیه جاری کن که را که هلیت جاجر لا که تو چون که هلی دو جمونکم دور که تو تو لمن ایتر تاو رزگارم بوا لا که تو لبرو دل نیابی بلام جاری کن لا نا که تو چونکه هر ترس لگلا بر دوام بی ازانی هر بدوات وای باشا اینجا موسی پیغمبرش علی الصلاة و السلام اردا که گوشان قیف را دا ابی بتو لمارکو لبردمیا اجوله تو اترسی بر راسی بای حل تو ولم یعقب لاناکا تو سر دواناکا خواهی گو را فرمی چی یا موسی اقبل موسی بگره رو بگره بو ترسی اینی لا خافو لدی المرسلون لای من نراوکانی من رسولکانی من پیغمبرانی من لای من نابی بترسن لایتی دی کافر مچی اینکا من الامینین تواو تو امان دور گرتوا نابی بترسی من امانم پی بخشیوی من آرامیم پی بخشیوی ایتر ترسی چی بویا اینجا دوائیوا اگر ریتوا خدای گو رکاتی لیر دا پی فرمی پیغمبرانو نراوانی من بهشی وازک لای من ناترسن لیردا هنی مفصل فرمون موسی پیغمبر بیری خوی کردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من توانکم انجام ماوا کاتی لمصر آبوم کسی کی لقوم کی من شری کل لگل دجمنا کانی منا او کاتا پالم پیونا مستکم لیدا کوت یا تر مرد بسر منا ساغ بویوا او گناه کو ظلم لخوم کردوا بویا لیردا ترسی کی لینی شک خواه گورا سزایی با جا بوية قرآن فرميشي خواهي قول لهم سورة فرميشي إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كسانين بي كستميان كردو بلعم كستميان كرد إن جا دواي أو دواي خرابة كاريا كان چاكيان كرد چاكا كي أبيته هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا چي السيئات أفرمي چاكا كان خرابة كان أسرنو لا نبا حربون يا نامنه تو تصورك دفتر اعمال تقريته بدسوا رجي قيامت اتوي سيري كردو كان بكي ظلنيات كل الدنيا دا هني كردوي خرابه هبو كسيري دفتر اعمال تقيسيري كردو خرابه كان تدانيه الله اكبر يا من ظلنيام خوي غورشتي لي بناچتو فريشتا كان هلا ناكن هر شي مكردو هم يا نسيوا بو او كرد خراباني من تدانيه او كردو خرابانا بو نان بينم بيو فرمي او كاتا ان الحسنات يذيبنا السيئات بيرد دي چاكي كت كردوا يوا بلي او چاكا بو هو كاري اوي كا خرابا كت بسريتوا لدفتر اعمالتا يتربوني ناميني الله اكبر يذهبنا هلايبا نايلا السيئات جال رشا فرمي الا من ظلم جيكو كساني كستمكا بلام اگر استميا انكرت او كاتا چاکب کن لدوای خراب کاری کنن فإنی غفور الرحیم من زور زلی بردم زور زور بسوز مهربانم لگلیا الله اکبر اینجا دوای فرمیشی و ادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات الى فرعون وعمله
إنهم كانوا قوما فاسقين. بلغي هي كم يعني بشأننا بلغي غوشانا كيبو كياي بزويا ببمار پیشو بلگی دی که پی پشان با خواهی گوره پی فرمی خود حوالا تخف هشتا گوچانکی مارو الریتو اجولو بخیرائی اروا کنها جان جان یعنی چی؟ یعنی طول مار کلبر چاونه بی جی مونون لزوانی عربیا حرکات کوبو یو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوش راوا کورپا که لکسپی دایی که ایتی کورپا که لسکی دایی که ایتی پیوتری جنین چون که دا پشراوه مجنون او کسی که عقلی دا پشراوه شیط عقلی دا پشراوه جنه بهشت هر کسی بچه تناو بهشت مستور خواه ستری کرد و حیای نبرد و گناهکانی دا پشیوه جنه بمعنى باخه که دارستانه که باغه که شروع پره هر کسی بچه تناوی لدره و درناکوه یا خود لقو پوپکانی چلکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داره که روت نوسی لقیه بیتو نه نه او پیو ناو تره چی جنه جمی جن قلغان تو دا پوشه لدجمنکت پیوتر می جن پیوتر می جن علا کلین چنها معنی دی کشی هی اینجا جان او طول ماره کل خیرائی لبرچاونه بی كأنها جان يعني طول مارا بخيرائي الروح لبرشاو النبي باشا الهدى أخوائي قورا فرميشي لبروي ترسيني لي رابي لقالو قوشانيا كهدي بچه تلاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فربدا بيتا مار او كاتب ترسي كهوتا سرنا كوينا ابي الرأي بياني لسروي ترسيني لي ترسيني لي افرمي خذها ولا تخف تبقر بتستوى ما ترسى ما ترسى بقر بتستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجاراني ليكينو يكينو بقوشان بقرب دستوى تو هشتا مارا بماري اقريب دستوى دستا بيبو مارا كاقريب دستوى كات اقريب دستوى سيركي بيتو جارت ربيتو بشي بيتو بقوشان تترسي نامني ليرد أخواي قوري كاتا طول مارك چونك نايو بترسيني راي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمار رجيت لاي فرعون دارو دستکی که کوب نوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعون دارو دستکی وزیرکان کوبو نتوا حاشکی کوبو توا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی او داوی بلگی لیکا گوچانکی فرادا ابیتا چی؟ القا عصاه گوچانکی فرادا فإذا هي ثعبان مبین ابیتا اجدهای چن گورا دا تصور بکا یکم جار موبتو لمارک موسا حلاتو رای کر اینجا ارگم جار اگر بو آیتا اجدهایی که گوره لجهی که چولوانی ها کسیش فریعی ناکوه ای چی ها بو زیادر ترسا باشا بو ایوه رای بنی اکم جاری بیتا طول ماره بلام کات ای خواه گوره ایوه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاتا چی؟ ای کاتا اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماره که زبلاحی گوره باش خود حوالا تخف موساش اگریتا وو او کاتا سرکا بیتا و گوچانه کی گوچانکی جارانی. اینجا خواهی گوره فرمی بلگی که دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بند با غلط که دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس بیایتی که جوان تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بلکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکیکی دست زو زو جوانه بی خلق گلتی پی نکن سکایتی پی نکن اها کسانی که دست پیان سپی و باین خوشی سرکی زور جار دستان اشار نوا که نمی بی شار نوا او توشین خوش بود چی که خود صلاتی خوی نبود بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی ری دستان بکن بای دستان اشار نوا یعن هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی تدروا بس بيأتي كي زور جوان سر سراكيش اعتدرو من غير سو ببيئوي آسواري نخوشيو ناشرين وقيزوني بيو بيت هيتش اشتكيوانيه في تسع ايات افرمي دو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا اتر معزة كاني ديكا وكو كل باران وكو يعني
بوق بون وكو خوين يعني او نوع معزه گورن که خوای گور به موسی پیغمبري خلاص کردو زیاتر له معزه شي په خلاص کردو بلهم لري تركيز زكاته چن نو معجزه افرمچي الى فرعون وقومي الله اكبر باشا لردا موسى پیغمبر لفرعون واتو كشي خوای گور اينيره ولا اي فرعون اذهب الى فرعون انه طغى توبرو بلا اي فرعون او زياده لرادا استمي كرتوا طغاطو يعني زياده الرويه زياده الرويه لا حول ولا قوه الا بالله اركيكي زوز القرصان باشا لردا دو كشهي كشهي كان اويا من زمانم تطلاكا زمانم يعني اجيريت لكاتي قصا كردنا زمان اجيري ولا ينطلق لساني اتسم برو بلاي او كاتي قصبكم زمان بجيري جوان بابتكاني بورون نكماوا باشا دو من كسك ملي كشتو حتشنا بحق كجراوا باشا شر بوا او استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي القوم كاني من نجبر قريم ليا كردوا خو تایبتیش نموسه بیکوچن بگذره کملا او تر مردوه باشه بالام آوا ترسم تو ولام لیب کنن به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیج کسی کملا کشتون لبر اول لیر دا دواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فراوان يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طالما تنبي إترنت وانا مناقشة عن لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كان بغسان كان مشي كيزور قرصي يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سر زارم سر زمانم بكرو يا ربي لبرؤان لم تبقن إنجا واجعل لي وزيرا من أهلي لذا معناه كورتها هركاتي قازان جهكر حزبكي هوركت حزبكي براكت أوش همان قازان جبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هوركانا لبيرنتي هورتنغانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوري كلاني خواوا بيخلط كراوا هاروني برايشي بقريتها إنجا دانان بحقك كلاي كسي كي ديكيتو أو حقت نبي دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاودري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانم زول من روان بيشتره أتواني جوان قصب كا دايوش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغم مريا ربي خواهي قورا مجديرته افرمي اوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى او كاتا خواهي قورا وحي بو هردو كان نره فرمي بهردو كان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان اغاتان ليبه فقول له قول اللينا خواهي قورا خوي ازانك فرعون ايمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بینه بیر بکاته و بیشتر سه بلکه که بو اوانه خواهی گوره زانه نایینه بلا ما که درسه که زور جوان بویم که لبانخوازی من نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانه که زبر قصه لغلاکا اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی که نردوه لتو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی کلمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگلوشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن باشتو بو نبزبری قسم لگلاکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کاتا ارونو بلام قرآن لیره دا لم سورتا باسی داستانه کمان بو ناکا چون که لسورتی دیکا بتیر و تسلی و که سورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بتیر و تسلی باس کراوا اینجا فرمی چی؟ دوای اوکا موسا و هارونی برای گشن لای فرعون و دارو دستکی بلگکانیان پیبشانن فلما جاعتهم آیاتنا مبصرتن بلگکان من زور رون و عشقرابون اینجا مبصره خویرونه
واش لا كان لبرامبري شد ببيني حقائق ببيني راس كان ببيني مبصرة أي تجعل الغير يبصر أو معناه شيء تده خوي الرونة روناكية بلقى كان هو رون ولا برامبر بكا حقيقة ببيني معجزة بوي خلقي ما نبيني حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الاردا خوي جورباسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتان براسي ما جادو يكي زور قبري جادو يكي زور رون واشكراي مبين باشا بلقى كان جيكا معجزة كان بلقى عقلي جبوب أو حوار عقلية كموسى في غمر عليه الصلاة والسلام لقل فرعون دار دستيا أنجامي ياوا لرد أبو ما أندر كويك فرعون دار دستكي صدها صد بويا أندر كوتو كموسى راسك هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حق لسروا فرعون خوانية برورد قارنية الله بديهي نرو خداو برورد قاري أم قردونية بلام لقالوا شاع عناديان كده هذا كفر يعني كفر شيء بو عناد وجحود بو بو إخوائي جورا فرمي شيء وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين أفرمي استميانك لبرو استمكاربون حقيا قبول ناكر وعلوا لبرو خوان بجورة رزاني لموسى خر فرعون تأيس خلق عبادتي بكر كانت إخوائي نعوذ بالله إحسب لي إخواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من مساوك يجواين بندي أو الله جكواش بكويك يشو نبين شويني أو مسابكم أو مسهجارة كخوم جورم كردوه دوزيوم توه من علىك دوزيوم توه خوم بخيوم كردوه لجدسي من أجوربوه إحسب لي إخواني من جشويني وش بكم خرب راسي من سخته زور سخته كسيك لبوست كابي بيبلي وازدو بوستبينا باشا بنا حق ورقرتوا ورشويني حق بكوا زور سخت براسي زور سخت بو كزيك كقوريك بي سلوكي ولاد بي دان بحالي خويا بني بلا منالك دان بحالي خويا اني مشكلة ني قنجك دان بحالي خويا اني هاولاتيكي سادة دان بحالي خويا اني بلا مكسي كقوربو علوة خوي بقوري ازاني زور سخت دان بحالي خويا بني إنجا فرمي دسيري أنجامي استمكاران مفسدان قندل كاران بك خواهي قرى فرمي فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مفسد كي مفسد زاني كي هركسك زياد لما في خوي ورقري هركسي زياد لما في خوي ورقرت أو مفسدة همو زياد ورقرتني استمكردن لخلقي ديك همو زياد كردني كم كردن للايكي ديك سيدي بكم دزي كسيك دزا سروتو ساماني خوي زيادك بلام سروتو ساماني خوي زيادك لسر حسابي كي او كسيك دزي ليه كدوا سروتو ساماني اوي كم كردوا كسيك اوي سرى ببرد يعني لنا نواو ساون سريان قرتوا ياخو لسارة سارة ليه خوري سارة ليه خوري ابيني بخيرايه كچه پیشي سارة كاني دي كاگري بالي اما ما في خوي بزيادة ورقرت ما دم بزيادة ورقر استميلة كيكر استميلواني ديكا ورقرت استميلواني ديكا كرت باشا اوان چيز قناهي كان كردوا ترافيق لايتاكا خريكا كجتاو توش بخيرايا چيتا بردمي ساركا يقريتوا الروي او كجتاو لكاتي اوا ياخو سورة بيناتواني بروا سريكا قتابيك چاي خوي كور كردو خريكي خوير نوايا بلام قتابيك ديكا يجنا خوانتوا قوبيك كا يا خو واسطيك يا خو برتي لدا ماشا لدا ما في خوي بزياده وركر شو ما في اوي او اوي كبكبت بلامناك درجت كدرجي لسر حسابي كي لسر حسابي قتابي كان دي كي تشاي شور كردو هاشتاي هنا بلا ام واسطه هاشتاي كي هنا ام ببرتيل هاشتاي كي هنا ام بقوبيه هاشتاي كي هنا استمي لوكر إنجا سيريكا بهمو شوازي هرچي قناه هيا إتر فساد فساد عقدي بي فساد عقيدة بونونا شريك بوخ وقرار دي أهم فساد لبرچي ما فيكي زياد أدي بيكيك لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تودا كم يكيتوا ما في خدا أدي بيكيك ديكا بخدا يحسابكي فساد عقيدة فساد سياسي تزوير انتخاباتكي دنگی خود زیاد کی که دنگی خود زیاد کرد لسه حسابی کیه پرتکانی دیگه
لسر سابي او ملتي دنيان بكسي جيتي كياوا تو تزويركي همو زيادة الرويك كبنا حق بي كم كردنوي ما في خلقية بي او بيوتر فساد اتر آبوري بي اخلاقي بي سياسي بي عقدي بي كومالايتي بي كومالايتي بي اما همو انجامي كاري همو مفسدة كانك اخواي قورا كاركان ان پوچا لكاتوا مفسدي خوش ناوي مفسديش قد سر ناكوي با لقناقك بروالة سركوي بلام انجامكي هرشكستا يا ربي خواي يارو يا ورمان بي بوي لجوانتر لبيامك تيبكين يا رب العالمين خواي لقناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي بيام كان من بدس راس بخلاطكي يا ربي لو كسان من مجري كبيام كان ينورقرن هاواركن بدنكي زلال وخوشوا ولن هاو مقرأ كتابية هاو مقرأ كتابية هاو مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم بزين دومر دو كان من بكي قم رعان هدايه بي امين امين الحمد لله رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع

عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى التي إذا دعيت بها أجبت وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربنا ونحن عبيدك. ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. فشوى مسلم جراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كوماكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوى أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو: فروردقار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سباز غزاريبو أوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و کسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گورايلو ملکشي بو تو بدويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو: پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابی انتو عن عقبة بن عامر رضی الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا المعوذات دبر كل صلاه واتا عقبه كري عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پيدام لدويها منوجيك قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیان توو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كذا فرمي هركسك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني او هجر غريغني لا اسي شونه بهشتي جقل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قرايانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيارتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پارزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جرايته وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم دقيارته وكافرميتي هركسيك لدوي همون ويجيك سيوسيجر بلي سبحان الله وسيوسيجر الحمد لله بلي سيوسيجر الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هيا اوه خواه گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازه کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خواهی لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا قيوم ليب وام نزاو دعاي كردو كمو زيادي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین دری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گراویانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دگرد با پروردگارکی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: لولام دا بكساسية ودلين با بله لراستي دا ترسين ارمان بوهات بلام ايما بروامان پينا كردنو وطمان خدا هيچي لمباري ونناردوا ايوه تنهال لقم رايي قور دا جيرتان خواردوا هيچي تر
1: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير
0: إنجا دلين اگر ايما جوامان بگرتايا و بيرو هوشمان بكار بهنايا ندبوين النشتة جي دوزخ
1: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير
0: او سایی تر بناتشاری و خجالتی و دان با گناه و تاوانی خویان دادنین. جابان نشت جیکانی دوزخ لولا ترچن.

0: ياخد لو ذات ناترسن كلسرو آسمان دايا كبايشي بهز هلكات السرتانو برد باران تان بكاد او ساد زانن هر شي من تشون بوا.
1: ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير
0: سوين بخدا بيغمان خلقاني تري پیش امان بروايان بپیغمبراني ايمن نكرد اشكرايت چبلايكم بسرهنانو چون تميم كردن.

0: بغسي همو اوانا مكاك زور سوين دخونو زور سوكو رسوان اواني كبشوين عيبو عاردا دقرينو دوزماني دكنو فتنة دجرنو حزيان لآشوبا
1: مناع للخير معتد أثيم
0: زور دجي خيرو تشاكنو دزريجي دكنو گناه انجام ددنو پيلان دجرن

0: امیدوارین که پروردگار من لم باخه باشتر من پی ببخشید. اما ایتر تمه بوین در سو آموشگاری من ورگرد. ایتر اما براستی به هیوای رضامندی خدا حول دادینو به هیوای بخششی اوین.
1: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
0: سزاي أمجيانا آوايو سزاو آزاري قيامتيش سخت ترى أگر خلچي بيان زانيايا
1: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم
0: براستي بو خدا ناسو پارس كاران با خکانی بهشتی پر لناز و نعمت للای پروردگاریان آماده
1: افنجعل المسلمین کالمجرمین
0: آیا روای پاداشتی مسلمانان وقت تاوان بارو تاوان کاران بید
1: ما لکم کیف تحکمون
0: او چی تانا چون حکمو بر یاری نار روای وادر دکن
1: ام لکم کتاب فیه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون
0: آيا كتبشي آسماني تان بوهاتوا تيايدا بخوينن تا هرچي ايوا بتانويد بارزو خوتان هلي بجيرن
1: أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون
0: يا سوين تان لسرمان كتار روجي قيامت هرچي تان بويت او بيت
1: سلهم أيهم بذلك زعيم
0: برسياريان ليبكب زانك كاميان زامني أو كاريان

0: ای پیغمبر براستی اوانی که به باور بون کاته که جویان لقرآن دبید نزی که بچاویان حلد دیرن دلین ام پیغمبرت دستی لیوشن راوا لکاتک دا قرآن تنها بریتی لیاد خسنوو بیدار خروی همو خلچی ام جهانا اگر تی فکرن
1: بسم الله الرحمن الرحیم
0: بناوی خدای بخشندو مهربان
1: الحاقه
0: يشيك لنا وكاني الروجي قيامات أبدا قينيت كلو الروجدا خداي قورا حق الراسي بتواويدة سبينيت
1: ما الحاقه
0: إنجا برسيار دكاتو زياتر قرنجي أو روجد خاتا برچاو چي بي أو روجا
1: وما أدراك ما الحاقة
0: جاتو تزاني أي پیغمبر أي آدمي زاد أو روجة تيو تونو تتنگانيكا
1: كذبت ثمود وعاد بالقارعة
0: ثمود قومي صالح عاد قومي هود

0: ألف سنة.
1: فرشتكانو جبرائيل برز دبنو بولاي پروردگار للروج يكدا كما وكي 50,000 سالة بحسابي آدمي زاد ياخد مبس دريجي الروجي خيامتا كا 50,000 سال دخاينيت بنسبة خدانا ناسانوا.
0: فاصبر صبرا جميلا
1: كوات خو گرو آرام گربا بشيوه چي جوانو چاك لبران برهلوستي نادرستي خدانا ناسانوا.
0: إنهم يرونه بعيدا
1: براستي او بباورانا قيامت بدور دبينن بدوري دزانن.
0: ونراه قريبا
1: اماش زور بنزيشي دزانين چونك خدا خوي بديه نريكاتا.
0: يوم تكون السماء كالمهل
1: روجيك ديت اسمان وكان زايشي تواوي لديت يشكل لقونا خكاني هلوشان نويبون ور.
0: وتكون الجبال كالعهن
1: إيش وكو خري شكرا وفشول دبن.
0: ولا يسأل حميم حميما
1: دوستي جاني بجاني ليك دين نابرس نوا كز ناي پرجيت السر كز بلكو هر كز خمي خويتي.

0: اوانا پیشانی یکتر ده درین تاوان بارو گناه کار آواد دخوازید که اگر بکرید بو درباز بونی خوی لسزای او روشه همو کرکانی بکات قربانی خوی
1: و صاحبته و اخیه
0: هاو سرو براکی
1: و فصیلته التي تؤویه
0: خزمو عشرتی کل دنیا دا پنایان دادا
1: ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه
0: بهرچی دانشواني سرزویش هيا اگر بوی بکرد بیکات قرباني خوی پاشان خدا رزگاری بکات
1: كلا إنها لضا
0: نخير او آواتانا هیچی نایت دی براستی دوزخ آماده یو بلیس دار و داخل دلا
1: نزاعة للشوا
0: لكاتيك دا داما لينري بيستي سرو همو اندام كان
1: تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى
0: دوزخ بانجي اوانا دكات كلا دنيا دا پشتيان لحق الراستي هل دكردو جويان پينا دادا مالو سامانيان كو دكردو وو ديان شار دوا جويان ندادا بحلال وحرام
1: إن الإنسان خلق هلوعا
0: براسي إنسان بشبر زيو تنغتا ويدروس كراون
1: إذا مسه الشر جزوعا
0: كاتيك ناخوشي توش بيت بزارو دم بهاوارا
1: وإذا مسه الخير منوعا
0: كاتيكيش خير بركتي توش بو دستي دنو قينيتو قدغي تشاك هدكات

0: الدين
1: مگر لگل هاو سرکانیان دا یا خود کنی زککانیان که به هوی باردوخی تایبتو هبو اوان براستی لو مکرو نابن
0: فمن ابتغا وراء ذلك فأولئك هم العادون
1: جا اوی بیج گلو حالتان ریگی تر بگرید بو تیر کردنی آرزوکانی اوان لسنور ترازاو دزرش کرن
0: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون
1: هروها أوانيك أمانة دباريزنو بيمان دبن السر
0: والذين هم بشهاداتهم قائمون
1: أوانيك هلدسن بوشايت ييكل الآيانا
0: والذين هم على صلاتهم يحافظون
1: اوانی که پارێزگارین و ژکانیان دکنو لکاتی خویدا انجامی ددن
0: اولائک فی جنات مکرمون
1: اوانا لباخکانی بهجدار ریز لین راون
0: فما للذین کفروا قبلک مهطعین
1: اخو اوانی ببروابون چیانا کتو در کوتید بپلد دین بولاد
0: عن اليمين وعن الشمال عزين
1: بلاي الراس تشبدا خويا وندكنو لدوره وبول بول بدوري يكدا كود ابنوا
0: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم
1: ابو حالوا هر يكيان بتما يبخرت الناو بهشتي برلناز نعمتها
0: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون
1: نخير وانيا براستي خوش ياندزانن لچي درست من كردون بو اوندر لخو بايبون

0: براستي ايمن نوح من روانه کرد بولاي قومكي فرمان من پیدا که قومكت بيدار بكروا پیش اوي سزايه چي بأيش يخيان پی بگريت
1: قال يا قوم اني لكم نذير مبين
0: اوي شوتي اي قومو هوزو قلم من بيگمان بيدار كروي چي آشكرام بوتان
1: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون
0: دعواتان لدكم كا هر خدا بپرسنو لخشمو قيني خوتان بپارزنو فرمان برداري منيجبن
1: يغفر

0: وتيان خلچينا نكن واز لخدا كانتان بهينن نكن واز لا ودو سواع يغوث يعوق نصر بهينن
1: وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا
0: بيقمان أوان الزور كسيان قم راكرد پرورد گارا امسم کارانا تنها قم رای نبید هیچی تریان بو زیاد مکا.

0: پروردگارا لخومو دایکو باوکمو اوان خوش ببا کدین مالم با ایمانو باوروا هروها لإيمان داراني بياو إيمان داراني آفرتيش خوش ببا ستم كارانيش تنها تياتون نبيد هيتشي تر نكيت بشيان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشن دو مهربان

أي محمد بيان بلي وحي ونقام بير راقين راوا كبراستي دستيق لجنا كان جويان قرتوا بوخوين نوي قرآنو جاك تواو بووتو يانا براستي ايم اخوين نوي چي سر سرهي نرمان بيست.

0: ادبوري بازي جيري و تيغيشتن امش باورمان پي کردو هر جيز كزنا كين الشريكو هاول بو پروردگار من
1: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا
0: براستي پروردگاري پايا بلندمان مزنو گوريا بيگمانو ذاتا نهاو سري بريار داوا ننوش
1: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا
0: براستي بيدينو ياخيا كمان واتا إبليس شتي زورنا رواو نابجي بو خدا هلبستوا ديويت همومان قم رابكا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

پرانی بەڕێز خوشکانی عزیز لە خزمەتی بەڕێزانە باسی گەورەیی و گرنگی خزمایەتی و پەیوەندی خزمایەتیم لە خزمەتانە کرد. باسمان کرد کە خزمایەتی گەرم گرم و گوڕی لە خزمایەتی و پەیوەندی خزمایەتیە ئەمری خوایە جەلە جەلالوهو لە قورئانی پیرۆزا چەنەها ئایەت باسی کردووە و هەروەها عەرزم کردن کە چۆن مامەڵە ئەکەین لەگەڵ خزمی لاروێرە و خزمی بێدینە. پاشان باسی ئەوەمان کرد کە خوای گەورە لە یانزە ئایەت لە قورئانی پیرۆزا باسی حقوق و مافی ذەوی القوربا و خزمە نزیکەکانی کردووە. پاشان باسی عقوبە و سزای ئەو کەسانەمان کرد کە سیلەی ڕەحم و خزمایەتی لەگەڵ خزمەکانیانە ئەبشرێن و گوێ بەم ئەمرە ئیلاهیە نادەن و کەم تەرخەمن بەرامبەر بە خزمەکانیان لە چەنەها ئایەت و فەرموودەیان سزای ئەو کەسانەمان لە خزمەتانە باس کرد. بەشی سێهەم و کۆتایی ئەمڕۆ لە خزمەتانە عەرزەکەم کە ئەویش بریتیە لە بەرەکەتی عەلاقەی گەرم و گوڕی خزمایەتی بەڕێزان. ئایا ئەو کەسانەی کەوا ئەم ئەمرە خواییە جێبەجێ ئەکەن و وەکو خوا ئەمری کردووە، وەکو پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلەم فەرمانیاوە وا مامەڵە لەگەڵ خزمەکانیان ئەکەن، ئایا چ بەرەکەتێک لە عومر و لە حەیاتیانە ئەبێ؟ باسیشم کرد کە ئەو کەسانەی کەوا خزمایەتی جێبەجێ ئەکەن چ پاداشتێکیان هەیە لە خوا جەلە جەلالوهو، ئەوە لە قیامەتە بەهەشتی خوا سبحانه و تەعالی. بەڵام لە دنیاشا خزمایەتی ئایا چ بەرەکەتێکی هەیە؟ بەڕێزان دڵنیا بن جاری واهەیە ئێمە لە زۆر شتا گلەیی لە حاڵی خۆمانەکەین یا سەیری وەزعی خۆمانەکەین، زۆر گولزاران و وەزعمان باش نیە و ناڕوا، بەڵام ئەم جانیبەمان ئیهمال کردووە کەمتەرخەمین. تیایە سەبەبی ڕەئیسی و سەرەکی بریتیە لە کەمتەرخەمی لە خزمایەتی و پەیوەندی خزمایەتیمانە. بۆیەکە خزمایەتی گەیاندن و جێبەجێکردنی و گەرم و گوڕبوون لە خزمایەتیە بەرەکەتێکی یەجگار عەجایەبی لە دوو حاڵەتی ئینسانە لە دنیا هەیە. یەکەمینیان بەرەکەتی لە کەسابەت و ڕزق و ڕۆزی ئینسانە هەیە بەفەی فەرمایشی پێغەمبەری سەروەرمان سەلی الله علیه و سەلەم. پاشان بەرەکەتی لە عومری ئینسانە هەیە، لە تەمەنی مرۆڤە هەیە. چ بەرەکەتێکە هاتە عمری ئینسان کاتێ ئەو کەسە خزمایەتی جێبەجێکا و ئەو ئەمرە ئیلاهیە، ئەو فەرمانە خواییە وەکو نوێژەکانی جددیەتیایە کەمتەرخەمی تیاناکە. لە فەرموودەیەکە پێغەمەری عزیزمان سەلی الله علیه و سەلەم فەرموویەتی: من ئەحەب ئەن یوبسەتە لەه فی ڕیزقه و یونسە لەه فی عومره فەلیەسل ڕەحیمە. فەرمی هەر کەسێ حەزەکە پێی خۆشە و ئەیەوێ خوا بەرەکەت خاتە ڕزقی، خوا ڕزقی زیادکا و بەرەکەت خاتە عومر و تەمەنیە و تەمەنی درێژ بێ ڕێگاکەی فەلیەسل ڕەحیمە. ئەوە با خزمایەتی گەرم و گوڕکا لەگەڵ خزمەکانیە. مافی خزمەکانی کە خوا ئەمری کردووە جەلە جەلالوهو و پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سەلەم باسی فەرموە با حقوق و مافی خزمەکانی هەموو مافەکانیان بدا لە سەردانیان، لە هاوکاری مادیان، بە دەمەوبوونیان. ئەمە ئەبێتە ئەسبابی بەرەکە لە ڕزقا. بەڕێزان کەسی وایە شەکوای حاڵی خۆیەکە، وەزعم باش نییە، گوسەرانم ناڕوا، کاسبیم نییە، دەست بۆ هەرچیە بم ئەبێتە زەرەر بەدەسمەوە، بەڵام کاتێ سجیلنامەی حەیات یەخوێنیتەوە خزمێکی نییە لێی ڕازی بێ، خزمێکی نییە بڵێ ئەمە مافی منی داوە، خزمێکی نییە بڵێ ئەمە ڕۆژێ بەدەمەوە بووە، خزمێکی نییە بڵێ ئەمە گەرم و گوڕیەکی هەیە لەگەڵ ئێمەیە. خوا هەر بەوە بەرەکەتی لە کەسابەت و لە ڕزق و ڕۆزی ئینسانە گرتووەتەوە. بۆیەکە پێغەمبەری سادق الئەمین سەلی الله علیه و سەلەم، ئەو پێغەمبەرەی کە خوا پێی فەرموە و ما ینطق عن الهوا، لە خۆ قسە ناکا، ئن هو ئلا وحی یوحا، وحی ئیلاهیە هەمووی، ڕەزامەنی خوای لەسەرە فەرمایشتەکانی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سەلەم. ئەو پێغەمبەرە سەلی الله علیه و سەلەم پێمانە فەرمێ یەکێک لە ڕێگاکانی بەرەکەت لە ڕزق و ڕۆزیتانە کەسابەتەکە نییە، یەکێکی تر لە ڕێگەکانی دوای کەسابەت، دوای حەلاڵ خۆری، یەکێکی تر لە ڕێگەکانی بریتیە لە پەیوەندی خزمایەتی و گەرم و گوڕیتیایە و جێبەجێکردنی حەقی خزمەکان. وەختێ تۆ مافی خزمەکانت جێبەجێ ئەکەی لە سەردانیانە،
یا خود دستکی بگیر فانتا منالی هیا لمکتاب خانه مصرفی پینا کری خرجی پینا کری خزمکا کری چی کری پینا کری دخانو هیا تاشا چو دین یکا او چو مسلمانیت یکا او چو دیندار یکا او چی جوابی خواهیت او اما همو آیت قرآنی امری پیکا کاک من بیگانم بتو یارمتیشم نی به هر حال بلام خزمکا خوا امری پیکری جل جلالو خالد قبول ناکه نشی بدمی او نیش نکه خالد قبول ناکه بلام سنت نکه قی ناکه یارم تی من نی قی نه بلام خزم که خوا امری پیکری واجبه واجب و آتی ذل قربا حقه اما امری خواه جل جلاله بوی که پیغمبری صادق الامین فرمویتی کاتی رزق تواونیه بو خلل کان بگره یکی لخلل کان که برکتی تیانیه بریتیه لوا لگل خزمه کان تا تواصل نیه من بو گرنگیم بن بابتای اسی جمعه برزان مؤامره هی لسر ایما لسر ام علاقه و پیوندیه خزمایتی و گرم و گره لنا و ایما یعایا مؤامره لسره یعنی وی خزمایتی نمینه باو که جی بیلا لدوای 18 سال دای که جی بیلا سال ایجاره ببری در نامه یکیان یا گوله یکیان بو منیره لمناسبه یکا اما قیمی ایمانیه، کلتوری ایمانیه، دینی ایمانیه، قیمی ایمانیه دبی ایمه مسلمان دست با کلتور و آدابی خومن و قیمی دینی خومنه رو بگرید لبر اول خوشویس بان فرمویتی هر کسی حسکا رزقی زیاد به، کسبی باش به، برکت که ویتا رزق و روزیه و بس صیله رحم لگل خزمکانی عجب عجب یکی یکی تل اسبابی برکت لعمره برزان لعمره لتمنی انسانا صیله رحمه چنه سردانی خزمکانه دکی؟ چنه بدم خزمکانه وی؟ چنه گرمو گوری لگل یانا؟ چنه آگا لحال و احوال یانا؟ بقدره و خواه برکت خات عمرته برزان خواهی گورو عمر بو انسان تحديدك که بلام دو جواز لتحديد کردن هيا بعض یکی اگوار رب العالمين شوی قدر ایشی چیه یکی اگل ایشه کانه ویا کدسکاری عمری بشری تیا اکره اوی لا خواله لوح المحفوظه انا اگواره اوی لدستی ملائکه یا اگواره بچی تو تمن زیاکا خوا امرکاب ملائکه لبرو ام کسا ام کارانه انجام ما او نا عمری بو زیاد کن يا بعزية الله زانايان فرموي أنا رب العالمين أمرك أبا ملائكة بركة خات عمري هو يعني عمري أجا 50 صار بقصة صارك استفادة لتمنتكي خوا بركتي تي أخابوت بهوي شيء هو بهوي قرم قري لقال خز مكانته هو بهوي سرداني خز مكانه لحاجياته بيداويستيان لكم قريانا برسي أويك يا كلا أسبابي بركة شل عمره شل رزق وروزي إنسانه برزان پیغمبر خوشایش من صلی الله علیه و سلم فرمویتی تعلموا من انسابكم ما تصلون به رحمكم سیدم فرمودید پیغمبر کن صلی الله علیه و سلم اما مسئولیت بو هم لایق من یعنی تو منو تو کتملک من هيا بمن علکان من فری خدمتی بکین بمن علکان بلای کرم و خالته و مامته و عموزاته و پورزاته او فلان کستا او خالی دایکتا او برای دایکتا او خشکی دایکتا او اویا او کسی ایمیا خزمکان بناسا ایسی هیوای برازکانی نناسی اموزکانی نگ نناسن پیغمبر فرمی تعلمو من انسابکم ما تصغیرون به رحمکم لباو بابیتانو فیر ببنزانا که خزمتانا بوچی ما تصغیرون به رحمکم بوی امر خواهی پیجه بجه کن تو نه به فیری نوش بی بوی نوش کی؟ ای نه به فیری خزمکان بناسی بوی امر خواهی که جیبه جی کی؟ نه به خزمکان بناسی بوی او امر خواهی جیبه جی کی؟ او فرمان الهیه تنفیز که لحیاتا ما تصیلون به ارحامکم او نه فیر ببن لباو باپیر تانو لرسفیکان تانو لگورکان تانو لدائک تان لباوک تانو ما تصیلون به ارحامکم او نه کواصلی لی رحمی لگل خزمایتی خزمکان تانا پیجه بجه کن خزمکان تان بناسن بزانن او کیه او کیه نیا اما امری پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم چون که افرمی لم حدیثی ها سیر شدی اضافه که پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمی فا این صلت الرحمی چون که او جه بجه کنی صلی رحمه که جناب تان فیری امن لباو با پیر تان و خزمکان ناسن یکم
محبة في الأهل خوش ويستي لنا وبنا ماليها دروسكا برزان أواني سرداني يكناكن يكيشيان خوش ناوي هموي شيروتير ليكتري أكتي بلام كتواصل بو خلق دلو درونيش تيشي تيابي أرويته أفرمي محبة دروسكا لأهلها لبنا ماليها أو كسي سردانك محبوبة غيزي لي أقرن ألين بسر معنا كاتو ديت بدم معنا وآقاي لي معنا بو يكيك لأسبابي محبة بريتيا لا جيبا جيكني صلي رحمو هاتو شوي وخم خواردنو بدم وبوني خزمة كان هي واهي هم رجل مزقوتا براي هي ناني نية بيخوا أموزاي هي ناني نية بيخوا تترسي جناكي داي كوباوكي محتاج ناوري ديناري كان بعد أبي أقري هل متي براي كي باخ فيس لابيش أخزمة جناكي مزايكا هو شون بياواتيكا شون دينيكا ويا أفرمي محبة لأهل دروسك لنا وبنا معليا أفرمي ومثرات في المال مال زياكا رزق زياكا شي ما تصغيرون به رحم سلي رحم مثرات في المال إن جاء أفرمي منساءة في العمر بركة شخاتة تمنو عمر زيادك أوش يعني الفرمودية كتري بيغمر معنا صلى الله عليه وسلم برزان لفرمودية كترا فرميتي إن أعجل طاعتي طاعة إن أعجل طاعة ثوابا لبيشترين طاعتك كخوا باداشكي بيشخا لدنياشا تكريم بكابي فرميتي لصلة الرحيم أفرمي جيبا جيكني خزمايتي قال مقرية لقى خزمة كان يعني شي يعني هل جارك أتول الدنيا أي أقل خزمايتي لقال خزمة كانت حقي أنا ديو جيبا جي أكي هل جاري لدنيا أخوة كومالك تكريمتك كومالك بركة خات حياتي هل وكو جمعي بيشو باسمان كر يكي يكيش لو شتاني كخوة عقوبة اللي بيشا بيشا خابو دنيا لقال وشا لقيامتا سسزايكي حاضر كروا بو أواني سيلي رحم جيبا جيناكن هل دنيا شاب رسزايان بو بيشا خا أوانشي جيبا جي أكين أعجل طاعة ثوابا لصلة الرحم أفرمي لبيش همشتكا كخواي قورا باداشتكي زور بيش خابريكي بو دنيا بريتيا لصلة الرحم حتى أنفر مدهي بيغم صلى الله عليه وسلم آوى أفرمي حتى إن أهل البيت فرم بن مالي واهن سبحان الله أفرمي لا يكونون فجرة بن مالي واهن التزامات دينيا باجنية حمو يجدوا كتيروتا بعضي كان لو بشخونه بحال اهتمام بنيشين اما حديثي بيغمر صلى الله عليه وسلم لا يكونون فجرة بلام بلام فرميتي فتنمو اموالهم ويكثر عددهم بلام مالي انا زياكا بازرقاني كان هل بركتي تيك كومباني انا هل برواية ايش يعني هل باشيايا حمودة ولا منا ويكثر عدد هل زياكا او كرة كرة زايا همي بركتي تيك اوتوا بوشي أفرمي إذا تواصلوا لبرا وخز بايتيان قرمو قرر بنا مالوية راس التزامات دينيانية بس لأنه يشخينا كان قرمو قرر لأنه يشخينا كان شدد زمي خزمك يكا أخوة أخوة تينياني نبي بخوة بلام أوانا نهجناك أما باس يواني بلام أو إشي باشاك نا في خمر فيما صلى الله عليه وسلم أقر أو أمر إلهيان جيبا جيكر بينيد وزعيان باشا ماليان زياكا تجارة بازدگانه کن برکتی تیه که هج ماره انزواره به بنماله یکی گورن که تی توش ابینی اهلی فجوریشن بلام سببکه چیه هوی اویه تواصلو که تی که اوان گرمو گرن لگل یک تیریا بدم یکوان دولا منگا التزامات دینی کما بس خزم فقیره که به هوی او بو بخانو خاون خانو بو بخانو خاونی سیاره منالكاني لكليو جامعا خرزي بيانيا سريان لأيا قرفاني عن قرمكاتو او بياوا او كابرا فاجريشا طالعن بيغمر فهم خوها البركة خاتم مالو عمريو او فرمدي صادق الأمينة صلى الله عليه وسلم بويا كابر يزان صلي الرحم وخزمايتي او بركتانش هي العمره بويا يك هرقيس تمناي زوال لا شون نعمت مك بس الخزمة كانت قط آوات وانا بي سيارك يدعمك كومبانياك يفشل بيني إفلاسك
منالي بدبخت به قد أو تمنى أنا مكان هواهيا دعاء لخز مكان يكا حزكان يعني نبي بيخوا أما أخلاقي مسلمانية طبيعة دلو دلوني إما ناري جنية دو دعاء خيري بوبكا دعاء شري بوبكا لماك بيغمالي خواه صلى الله عليه وسلم أمي بيكلون دعاء ويكتير بكين خو بو خزمك دو واجبة بيتان أزانن بيتان لوكر وتوه كأبي دعاء بو خزمك و منالي خزمك بيتان لوكر وتوه كأبي دعاء بو خزمك و منالي خزمكان وكرو كسو كاري خزمكان من بنا مالكان خزان وسركان

ممكن هو هي خوف شكاته بدورك عن وجهه لبر أخذ مكان وجهناك مرحبا يكزناك إيه تو هي شكروتها أو عن وجه كان يعني وجهناك في خمر لقى مشرك كاني خزمة خزمة كان يا بابيرتان خموي خطبة يا كموتم خوابي أفرمي قل لا أسألكم عليه أجرا والله من حكم لي وانا بخذ مكانه إلا الموتة في القربة بلا مر بخذ ما يأتي بمني ديني خوتم بخوتم مشرك قينا بس بأخذ ما يأتي بمينه أو آيته أما ببي غمر معناك صلى الله عليه وسلم خواي جورا دواي إعلاني دعوه بان جواز أمري ببي غمر كلا بيش أخذ مكاني بان كابوم دينه كواجب للسري بأخذ مكاني بلي وأنذر عشيرتك الأقربين يعني خزم نزيك كان إنزارك بان كابوم دينه مباركة خوش اسمعنا فمن صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلما براكل خزمكل بنمالكل سرخه پشتیوانی لبکا ظالم به یا مظلوم به هر لقلیبه و تیان ای پیغمبری خود او مظلوم بو تیگشتین لقل یابی واجبه پشتیوانی لبکا ای اگر ظالم بو فرمی فخذ علی یدی تی میل ظلم که او یارمتی داو او بدمی او بوی او خزمایتی جه بجکر عرق نخواتو اموشگاری بکا نجناکا اموشگاری بکا حقي خلق ناخوة بلي من خزمين حسناكم أم مصيبته توشي خواتك حقي خلق بيني تسر خوات خوات خيت جهنم لبر كلانو في سار أما إيشي توي إيشي خزمة برامر بخزمكي وأنذر عشيرتك الأقربين باشان خالي كتر نيبو يارمتي با تصدق علي كخوش اسمان فرموي صدقاء كاتيك لقل كسيك اي كي لقل مسلمانك صدقه وإشيك باش نكرو بلام كلقل خزميك اي كي دو جار باش اي كي انصيري رحمة جيبه جكرو دوهم صدقه وخير يشبه كدو كاتيك خزمة خالي كي تربى ليزان هرگيز برا برزا كان خوشك عزيزا كان خزمايتي لقل خزمكان تان بدستوا مكن بعضا قلن دستاو مكن يعني چي لبر او او دي توجه چي او جيبا جيكني أمري إخوانيا أو اللي برخلقه كأونا يتوبشو أما جيبا جيكني أمري إخوانيا ليس الواصل بالمكافئ إنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلا في غمين إخوانيا صلى الله عليه وسلم أو اللي بر أو يكي ولا أمي جاتشي أو بس جيبا جيكني صلي رحم حسابني أي كي صلي رحمي جيبا جيكرو أما أمر إخوانيا تنفسكرو خوالي رازيا أو كسيك كأو نهاد أما شيء كأو أن قطع ينكر أم وصلي أكاتوا أو بيوندي كجيب جي أكاد قر مقري أكاتوا أما بيغمر معنا في صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ بويك أها هرقيس ما لي والله فلان كسي خزم من أي من جناتشم بو تو ألي والله لبرو دراوسيك من جناك من جناك نخي كيف خويتي تو يي نجاك أمري خواه جيب جيكي كاتي كشتو أشي بلا خزمكا بقوي خواب في غمرك دين دوات في الله أو نايكا بأمري خواب في غمرك أو لقناهي كبيرة يا عجي أقل توش قناهي كبيرة أكه شن جاربتو أشتي كروا بي بلا إما خزمين إما كسي يكي نابي بين منوابي أقل هر لهاتو أم إشي خوتي جيبا جاكر وو خوالي ناقري بلام آبم شيوهي كإما دس معناواتي براسي قناه باربين ومدى كم كامسي وتاري خزمتك من بم قضيه قرنقو بابته مهمه كردبه وجنابشتان بيجينن بكسوكار بمنالتان بخيزانتان بلين ورن دانشن بابي بقرين لمتارانا بزاني ايما شون جيبا جيكي امري خواه وبيغم امري خواه جيبا جيكين باب زانين اي ايما نوشكين واشين ممزقو لم زاني بانا رخاوين يا تواوين بلكو ان شاء الله كتوين بردرقاه وقابي خواه سبحانه وتعالى سبينه سر برزو بختور بإن شاء الله خواهي قبل الروح رحمة كاتها ملاكمان وزيب حالها ملاكمان أبيتها لحالو بلقان من شاو بشي ما لبكا خواهي پروردگار رحمان پيبكي دلو درمان بنور إيمان وقرآن روناكيتو ولا تملتون اجتماعي ما بختور واسودكي لبلا مصيبتنا خوشونا خوشي خرابها ملاكمان بپارز يا رب خواهي دعوة ليكين بنا وجوان الصفة برزكان بو أبرا وخشك عزيزاني كدعوة دعاء خير يعني مكروه وشفاءنا خوشا كان وناراحت كان خوا شفاءنا خوشي هم ملائكه ام بي يشو ازال سر هم ملائكه كم كيتو يا رب العالمين روي رحمتك ايتها ملائكه من لسر ام دينه مباركه دام ازرا ومان كي ولسر ام دينه مباركه بمن مشيني بمن مريني و
ولا جير بياخو علمي في غمري صادق ولا أمين على رجق قيامتهم لا

مان كوكي توا بر شفاعتي او بيغمر عزيز مان خي امين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. توجهوا إلى الله وأنتم موقنون بالإجابة.

0: گفتوگوی محراب بو تاو توی کردنی بابتکانی پیوست با دین و جین من بو گفتوگو کردن لسر دیارده جوان و نازوانکانی کوملگا لپیناو شروفی دیارده کوملایتی و فرهنگیکان برنامه گفتوگوی محراب پیش کشده کرد. لن برنامه دا راو بوچونی ایوی برریز لسر توری برنامه وردگرین و لگل میوانی برنامه گفتوگوی لسر دکین. برنامه گفتوگوی محراب ویزگیگ بو شروفی بابتا آینی و کوملایتی و روشن بیریکان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. أعزائي وخشيستان جوبيستان الراديو كمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة
1: الله. لا توريكي زور جرينغ دال ألقيك نودا بيتان شادا بينا ولا خزمة ما سيبر رئيس ما ساسيرون عبد الصمد رهنرينا ودالله تيجي شبداني مروي
2: سلامت بني أخو وفق بني شاء
1: ازن خوشیستان وقت زانی ل مانگی هات ن دنیای پیغمبر علی صلوات و سلام پیشای مروایتی امام مستیم مروایتی هر وکو شاعری خوشیست کوچری شاعر امام مست افرمت یا ربی جانم فدای جانت به روح شیرینم به قربانت به سری سرداران خول جرپیتا دگ من به فدای او نوری پیتا هر کس اوینی جناب تی پی به بگومان ابه بهشتی جبه سر نیاری ایوی تیابه یا ربی قربان به تو تیابه که آتا خوشویستی من با پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام زور گرنگ که بیتا روشت و رفتار تیاده مانه بیتا اوی که شعور و هستگ لناخ منه درست کد وکو لعقی پیشتره اماجه من پیدا مانسا کان اگر بینو سر او گرنگی که چون نهانی کاریگری کاری پیغمبر علیه الصلاة والسلام لکاملگا دا چون او گران کاری دروس کرد چون بیکین پیشوا من لجیان من دا.
2: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوتهم الى يوم الدين. يو بيستاني برزمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم السلام.
2: باسي خالق ما نكر براسي لا اسرار نهانی کانی کاریگری پیغمبر اخوه صلی الله علیه وسلم و پیامکی لسر همو مروایتی اوش سری هست کردن با اویتر هست کردن دلو درونم لگل اوا لگل خورپی دلی اوا لگل برسیتی اوا لگل پیویستی اوا لگل براسی خمی اوا لگل نارحت یکانی او لگل پیداویست یکانی او اوا لگل اوا بجیم اویتر اگر مروایتی اوا بجیه لگل یکان قفریقایی که برسی دروس ابو قهرهی که تر دروس ابو که مثلا زلهیزی که تری جهانی برو داگیری که تو استعمار و نازم چی اوشتانو خیر و خیراتی ببات اوانش برسیتی که تو لاتو پوتیان که تو آبو نوعا یعنی اگر آوا مشاعرانا ام هستو سوزا وکو پیغمری خواه صلی الله علیه وسلم که ای فرمو مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. باشا نموني ما اندالان وك يكجست وايه اقل امجستا يكك لا اندى مكاني ازارك نارحتيك اشتيك رويتي بكاتو امانا همو جستا لقل يا هاوار وفغاني انا بوشي لبروي براسي هوايه همو بيكويه یک مرکزی جسم که میشکا
1: بل
2: قیاده ایتی
1: ای استه مسلمانانی بور ما بس هزاره هان لی اسوتی مسلمانانی غزا ابینین یعنی که زیاد لی 170,000 کس برینار و زیاد لی 80,000 کس شهید و باو همون راحتی که آتی اعجین ای اما او شعور و حس کدنی لی مسلمانان دروس کردوه
2: اویه لبرو ابی مسلمانان خویان بنا بر اوینی ام شرعه بر آبني أم سنة صحيحة
1: المؤمن مرآة المؤمن
2: يعني إما يسكيادي في غمركين وصلى الله عليه وسلم باسي ونيا ما وكججا بيتو أمشتعنا وكو أوي تشون سنة كاني زينو كينو لزمني أوي كأم مشاعرا أم هستو سوزاني في غمر صلى الله عليه وسلم تشون بو بو ياراني أران تشون بون بو أواني تربو من عالكاني عن بو ملة كاني تربو أين كاني تر أين أين يهودي بو جوب و بابلين كريستيان بو مسيحي بو جياو لغل مسلمانانا فرمو يعني اما اهلي ذمن باشا عمل الذمه يمن باش سباردو امانتي يمن
1: تنوي كي جوانا
2: اهلي ذمه
1: لا استويتو
2: استوي من
1: ابي بي
2: باريز ابي باريزم باش لقال يانا دانشتون زور مرتاح بون زور شت فيربون للمسلمانان ومسلمانانش هندي شد لوانو فيربون شرع من قبلنا شرعي اواني بيش خومان شت فيربون او شتاني كتشاك بو فيربون في خمس صلى الله عليه وسلم لاري نبو نكولي شي نبولي جوتي اماش شتێکی زۆر جوان و اضافه یەکین لەسەر جوانەکانی خۆمان ئەوان شتی زۆر فێربوون بەڕاستی لە ئیسلامەوە لەبەرەوە ئیسلام بەڕاستی یەکێک لە نهێنی و کاریگەریەکانی داوای پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم پەیامی ئیسلام ئەوە بووە کە گۆڕانکاری لە ناخەوە دروست کردووە لە ئینسانەکانە باشە یعنی ئینسانی بنیاد ناوە باشە
1: لەناو
2: کرۆکەوە بەڵێ لە نیوە دورگەی عەرەبە ئاینێک هات ئینسان بنیاد ئەنێتەوە سەر لە نوێ هەڵوەشانەوەی ئەم ئینسانە سەر لە نوێ بنیادنانەوەی ئەم ئینسانە هەرچی عرف و عادەت و عیبادات و ئاعتقاد و شەعائر و شەرایع و هەموو شتێکیان هەیە ئەوە کلۆزێکی سووری لێا و سەر لە نوێوتی وەرنەوە با ئێمە مراجعات بکەین و بەراورد بکەین دوای وتیان و ئەشەو بللا ئەم ئاینە جوانە پاکە بۆ دنیامان بۆ ئاخرەتمان بۆ خزمەتمان بۆ دینمان بۆ ژینمان هاتن بەڕاستی چیان کرد ئاینەکەیان واز لێ هێنا و دەستبەرداری ئەوانی تر بوون و گۆڕیانەوە بەم ئاینە پاک و بێگرد و بێ عیب و بێ کەم و کورتیە بێ خەوشە لەبەر ئەوە نهێنی کاریگەری پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم لەوە بوو خۆی وەکو شەخسی خۆی زۆر بەهێز بوو لە بەسیرەتە بەسیرەتێکی عەجیبی هەبوو لە بینینی مەسەن هەڵوێست و پێویستی ئەو قۆناغە خەڵک پێویستی بە چی هەیە خلق بيوستي بواهي براسي يعني من أونكم بو مثلا يفرمو كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة سيان زصالي يكم وانا
1: بل
2: سيان زصالي يكم خلقي برورداء كل سن أويكا نواجبكان خوابتاكو تنها بناسن عباداتو أوشتانا برجست بيتي أنا وريشك داكو تيت باشان باسي دولة دارية وباشان باسي شتیترە و معاملات و بازار و نازام چی ومانێ لەسەر تا عقیدە و لە نوێژ و عیبادات و ئەو شتانەوە دەستی پێکرد لەبەر مەسەن بینینی هەڵوێست و پێویستی قۆناغەکان و کۆتایی مەسەرەن سەر ئەنجامی ئەم دنیا بەرەو کوێ ئەڕوا و سەر ئەنجامی ئەم ئینسانانە ئەگە سەرکەش و لادەر و ئەوە بن بەرەو کوێ ئەڕۆن و هەمیشە ئیشی لەسەر ئەمایە کرد لە بەسیرەتا بەڵام فیراسەتیشی هەبوو فیراسەت یعنی لە خەڵک باش حاڵیە بوو زو حالي أبو بإصطلاحي أستكا وترد سي نوع تايبي كسايتي هي والله نخير خلقي ترى الله نشاص نوع خلقي ترى الله أوانية أمانة في خمر إخوة صلى الله عليه وسلم ببيع وي أمانة شي لعلم النفس أخوان دبي أمانة ببيع وي لتنمية بشرية أمشتان إخوان دبي سر ناس بو أيو توب وأو ناشيد بو يا أبا ذر إنك رجل ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة وآو بو نوعه باسي أول مكة باسي أمارته ومسؤولية مكة صحابي كتري
1: تو وكارنا قنجاي
2: أما تشيه نبوة بچاوي نبوة بچاوي بصيرات بچاوي فراسات سيري أمشتا كات لبرو أوان جي هنزاني كأم لخوي وانالت يعني سر ناس بو تايبت من ديكاني خلقكاني تاك تاك أزاني أيزاني أوي كني زاني آية بوحي بي أوترا بوحي بي أوترا بو نوعا اینجا براسی حلم و نرمونیانیش یکی قبول لا بابلین خالا زور گشکانیش یعنی پیغمبر صلی الله علیه
1: وسلم
2: زور نرمونیان بو زور حلیم بو باشا یعنی استفزاز نا ابو با قالو قیلی خلقو اشتان هل نا اچو باشا یعنی تورا نا ابو بو چی لبر اوی که ابی من حلیم بم ابی براسی ابن نرمونیان بم
1: زور جوان ساوی ربم
2: لخوار و براسی خلی
1: جناب بل خالی کی گرینگا ک امر مسلمانان کاری لسرکن یعنی پیغمبر خو علی صلوات و سلام بو شوازه فرمانکات لکاتک ابو لهب بو نار حدید دجاتی اکردو تبا لک الی هذا جمعتنا ای لناوچی بو امکو کردینو جنکی چنها قسین عشرین پیوت بلان پیغمبر خو علی صلوات و سلام افرمیچی انما یسبون مذمما چون دڵنەوای مانەکە ئەوان جوێن بە کەسێکێنن مذەمەم زەمکراوە بەس خۆ من محەممەدم عانی لە کاتێکە هەموو قسە ناشرینەکان بۆ ئەو وەڵامە فەرمێ ئەوان کەسێکی زەمکراو بازەکەن دەخۆ من کەسێک محەممەد من ناگرێتەوانێ
2: ڕاستەکەی فعلەن لە ئەرزو لە ئاسمانە ئەو ستایش ئەکرێت و محەممەد یعنی کەثیر و الحەمد باشە لبروا مثلا أبينيت حلم نربنياني في غمر صلى الله عليه وسلم بنوع ككا كشك أعرابية لمزجوتة عيب نبي رزمان هي لحضور جنابتان وجبستان مي زكاة لنا مزجوتة
1: لمزجوتي في غمر على سماه أو شو أنا في روزة
2: يعني است لقلا زمان أبو عيسى مسلمان شان ليك برد باراني أنا كرت براسي بقلم نقفل مدنا عقاتا ليبي أو أبو نوعو
1: بويت فليش ليما كان بابو خوي جارك
2: بيسرح عدد عدد دولكي أو بيانن عدد شوينة كي باكنو عدد أو أبو نوعو جادوائي هو وكوالي أبيش پشیمان بويو إيراني واتني على خجالتي كيشادو لرو جنابتان وجوبستان وبو نوعو پشیمان بويو لبر او أم هيدي بوني پیغمبر صلى الله عليه وسلم أم بي پلي كردنا پلي پلنا كردن حلاشنا بون وای کرد که براسی زوریک لخلق هر اما ببی بخور روشت و اخلاق خیلی زیادتر دلو درونیان کمن کش که بخوی نقطه ایکی زور با قوت اما انسان حلیم بیت نربونیان بیت یعنی یکسر ابی بصفتی که شخصی شخصیت یک اگر چی مدلد نبیت اگر چی زور جوان نبی بلاتو اگر زور قیافو زور مثلا پلو پایو نجمه سرشانو امانشی نبیت اگر پولیسیک بیاد مثلا حرمت مانه رز مانه پولیسیک بیاد خط لبر خسخانه که کاتی که علیه فرم برای من چی تیه قربان ولی اچم بایو اگر یارمتیم بیدو ایم بسرچاو یارمتی تیم بز با او دو سه نفره ایتر بیاد درو بسرچاو حل خودو اوکو افسر یک پروردک راو افسر یک لکلی عسکری کلی عسکری طواب کرد بیاد اتکیتی ورگرت بیادو امانه شتکانی ورگرت بیادو الكثير العين كانت إنسان كذي زور بسيط بولا بروي هدية هواشة
1: بلناك أو خالعك فرمود يعني بلنا كذن لقيشتن ببره مكاني أمدين جوانا يعني فرمودي كي صحيح من هيل وبارو أنا كأبينين خبابي كري أردها مجاني سوتا وجي أصلا كاني كبي داخكرا وبيويتي يتلاي بيغمر عليه الصلاة والسلام لخدمته على بالكعبة باليا وتوانا أفرمي ألا تستنصر لنا يتتاكي داوي سلكوتن داوي او من بناك النجات ما به لمس زاو اشكن جو ازار يعني لنا راحتي جاني خويا واركه فلان بيغمر خو علي الصلاه والسلام افرمي ليش تك توران ابو بس لا اشتك بيندي بديني خو هبت همو دمو چاي سور هلقره فرمي خلكاني بي جي او بمشاريان كدن بدو كرتو گوشت كان لي اسقان اكدو انا والله الروجك دي ام دي نواسر اك افرد لصنعاء ابو حزره مد بتقتنار ولكنكم تستعجلون بلام ايو بلتانا يعني كواتا فيرمان اكاد بلانا كدن لبرهمي كاركتا
2: فنن براسي
1: يعني تو كاريك اكيد هولا دي بو سرخسني ام دينة بو قاندني ام دينة بلام بلاشو يتخيرا بقيت برهمك بلدنا بي
2: لبرو مباشرات ومزجيني زور خوشي هبو بو سراقش واني رزاي خوالي بي سراقش كابرا ايكا شوان امان كوتو بو بارشوان يان كوتو
1: بو صوشتر صوشتر دزنه خو غلطن
2: فرمد شوانا سواري كسرا
1: بازنا كان كسرا بو تو
2: برويتنا وتاخكي شالو عباوشتكاني اولا بركيت ابونو افخ فخبكيت وبيتو برويتو مانو بشيت تاريخ باشا راسي ميجو
1: ميجو انا ود منيتو
2: كتي شلون شتي وابي لو تشي محال بي مستحيله بلام نه بو بوش بچی امبرو بوما صبر آرام گرتن هدی بون پل نکردن صبر بر بومی خویه براسی
1: کسی که کافر بو بیاباری خوی نعتی به اموعدی پیغمبر علیه الصلاة والسلام هبو ابو بکر صدیق بوی نوسیو دعای اوتل سردمی عمری کری خطابه آواتگی هاتدی جلگانی کی اسرائیل بر کردو باز نکانی تو زهاتو چوی پیو کردو دعای ایتر بوتیانوه لبیت المال دانین هی همون مسلمان هنه
2: لبر او پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم یکی که لنهین یکانی ترو کاریگر یکانی پیامکی و شخصی خوی پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم باش خلقی کندیده کردو حلب جرد باش زور بچاکی ایسته باز بازی سیاست و باز انتخابات و باز نظام چی امان پیغمبر خواه صلی الله علیه وسلم کسی که انار دیو تو امیری بانمونه شام با برو مز ام نامم بگیانه با گوری
1: مقاقز
2: با
1: فارس
2: با مثلا برو با يعني ايزاني كي انيرت بس كهلا وانا بو شمشير ازاني راوشينت وشربكات اوشان ازاني هر قصبكات ايزاني كايشتواني اعلام بغريكات اللي يانو كاتك هلي واسنو كاتك تعذيب يانو اوابونو تناد اوشت حسي كان شي ازاني اشت شعوري كان هست هستو شعوري شي ازاني لبر او باش خلقی کاندید اکرد باش خلقی هلا بجارد باش خلقی وکبلی اختیار اکرد بو اوی که ام بروا با او مجلسی صلحا اوی تر مثلا برواد بو بازار و کسابت بکات اوی تر با وفد بیت وفدی اقتصادی و او بیت پروتوکول امضا بکات لگل خلقانی تر لروم لخلقی تر
1: نمونه که جوانوان ساهر گرنگا بیری یک تری بخینوانه که مصعبی کر عمیر رضی الله عنه يعني پیغمبر خو علی الصلاة والسلام امینه به بالوزی خو سفیه خو لمدی پیژوی کوش کا بو مدینه زنان الان یک مال لمدینه نه ما مسلمان کی تیانه به بهی مصعب کر عمیر وانه
2: استعلم باس یو کالا رچشکیانی بکا ها کسری جلید پیش وخت برو ام ایس بریک او بکو کسر الجلید کو امانه بو ری خوش کیت بو ایمه بین ری خوش کردن سره خوش کردن لو چبچی بیت بو ک جاسوس ده بن ریوسی خرومشتانه پاره توزیع بکری تو نازم چیو بو اوی او کسب روات او مثلا پیژوازی بکری و هتافی بو پیشره و نازم چیو من یا لروی امنی و تجدیدات امنی بکری و چیو من نه ام بالیوزی نارد و که جنابت فرمود اول سفیر فی الاسلام یکم سفیر مو روشت او مصعبی کره عمی رضا و رحمتی خوالی بیا کره که ناز کولو تاقانه
1: گنجی
2: که جوان لعائله بلام دولمن با ايمان دولمن با علم و عرفان و اوشتانا دولمن با ويكا حماسي لوان لو بو باشا وري لوان لو بو با اسلام لبقوال اشي كرت فعلا بو چي آماد سازي كي جوان بو اوي اسلام لي اقوميت بابلين
1: ابيت الدول
2: لبقى يتا اوي كاليوه دالده ايان انجا لوه تمكين ور اقريت اسلام ابيبا دولة دوكو جنابت فرموت لبقوال براسي پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم همیشه یک لنی هن یکانی تر او بو امید و هوای چند لخلق گش بین تفائلوا بالخير تجدوا باشا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا مزگیان بن بخلق مزگیان همیشه نبن بنفرد بو خلق تنافرو دابران و ترازان و اشتان دروز مکن لنا و خلق همیشه بو خالی هاو بش بگرن یم یک خوامان هی، یک پیغمبری خواتان هی که منم هی اسلام. اگه تان لیبت، حتی من بسر زینم او او نکن، او او آکن یشت من بزیندوم ول ناو تانم. او چون ابی آواب کن، بونوع یکی خستن، بچی با عمل، با هیوا، با سوز، با خوشویسی، با محبت، با آشته. لب رو زور گرینگ براسی نهانی و کاریگری پیغمبر صلی الله علیه و سلم لزیندو را گرتنی. باشه یعنی مسئولیت
1: بله من سه خالی که گرن که بکین کتایی القیش من اویه که وکو اماجه پیاد جنابی شد یعنی هنگاو با هنگاو پلا نکردن که فرمه وکو ایساو تر استب با استب پیغمبر خو علیه صلی اللہ علیه سلم نو نری که خوی نری بوی من عزی کری جبل افرمیت پیان بله ایمان با خواه و شایتی دن با تاکتنهای خواه که من محمد رسول الله صلی اللہ علیه سلم دوائی اوه پلا نمکه که ام
2: اي اگر نان
1: فلانه مكه دوای او نوش كردن يعني دوای نوش كردن ام جا اگر هاتو قناعتي عن كر بنوش كردنيش ام جا باسي زكاتان لابكه لا زكاتي شان نشيد او مرو مالاتي كزور بنرخو زور تايبت اوان لبسنيد نا كمان خوان دان لوان اياك كرائم اموالهم
2: تمام
1: اكادر با اوشتاني ك لا خوان زور گرنگو زور ميمد لان نسنيد بلا زكات يعني قناغ با قناغ
2: قناغ با قناغ فعلا بلايان ليه مكا بوشي لبرو اللواتي لسر دليان لسر قلبيان قرس بيت قران بيت قران كارما بن ولا تعسيرو
1: ولا تعسيرو
2: ولا تعسيرو لبرو ابيني نهيني كاري قري بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم بيامكي بيغمري خوا صلى الله عليه وسلم نهيني كي زور وردو زور باكو بوخت براسي حسابي بو اوشتا شعوري انا كردوه حسابي بود لو دروني خلق كردوا زانيتي او تما او دولا او هورازا او نشيوا او خيالا لويا او شتلويا چيان بي خوشا چي تقديسا كان چي لسدليان گرانا چي مثلا بلايان ومهمة چي اهم ترى للاي اوان او بو نعور دكاري امشتاني كردوا انجا براسي بزندو راقفتني مسؤوليات يعني مسؤوليات و داخل بون هر يك مسلمانان لو زمانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم فيري وكبلي مسؤوليتي كردون مسؤوليتي يعني بالبرسيالتي من مسؤول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته هل يشكل ايوه شوانا هل يشكل ايوه بربرسن لو سباردو امانتانا جردستانا لبنو ايتر انسان نيتواني ام لاو لابكات لا مجيم بكات وامانا خوي بتزيته ولا مسؤولية الهروب من المسؤولية راكردن يسا زورا بل يشاو خلق راكا لمسؤولية راكاد لخزمت كردن لدامو دزقا كانا لا تواجد أروا زمنية كابونان خواردن أروا تدرو لدائرة برزناكات أروا مثلا فيج لإيات على أروم نخوش ماني أجنبو خسخان أجنبو تعزي أجنبو نازام شي واجنية أما لسرتمي في غمر أصحاب الصلاة أما أنا حموي براسي حموي شاك كرت إنجا لسرتمي في غمر صلى الله عليه وسلم أو مشخل داري علم داري أو زور مهم بو يعني كبونا مشخل بون بمشغل بو همون وكان حتى روجي دوائي
1: وخل كان يتعلم
2: أبي غمر صلى الله عليه وسلم فرمي سيري من كان شون أبن بخاتم الأنبياء خاتم رسالات مدراوتي إيوش ببن بخاتم أممي شاك لسر أمزوية أم وكبلي أمانة أم سباردة أم بريدة بندزيك يك بينا دسي يك بو نوع لبرو أم مشغل دارية أم علم دارية أم مسؤوليتي أنا دسي يكو خوان بمسؤول أزاني استوتاب خوان بمسؤول أزاني ألين شي ألين مسلمان أبي وابت مسلمان أبي وابت نابي وابت نابي أوبكات نابي أوبكات أما تشي بيغمان صلى الله عليه وسلم فيري كردين فيري كردين نابي نابي أمشتعنا حلال واضحة حرام واضحة هند يشد هي لو بينايا لو بينا بينا إنسان أبي برسبكات ما مسايان ما زانايان ما علماء ما بونوعة نشي بو شات جي بي تي نروح بو جوجل واشتانا بروح بو لي مامو سايان زانايان شرع لو انا ورقلت مامو سايان شرعك ما هي بومكا نروح او نكات لبرو خالي اخير لخزمتانا لنهيان كان كاريغري في غمر صلى الله عليه وسلم لسر غوريني سر افاي مروفايتي حتى روجي دوايي او بو كا ببردوامي ونفسان وكول ندان مثلا جيلو نو كان يدروس كرت بردوامي استقامت ثبات بردوامي خوار راوستاو مانكا إن شاء الله يا مو جو بيستان
1: آمين خواهي قورا إن شاء الله بر شفاعتي بيغمر من خاد عليه الصلاة والسلام خواهي قورا لخزمت بيغمري خواد عليه الصلاة والسلام كمان كاتو لسر حوزي كوسر لخواهي قورا داوكارين خواهي قورا بركتي خوي برجان بسر تمني ما مستاو يا مو سرجم أزان وخوشيستان وجو بيستاني راديو كمان خواهي قورا سر فراستان كات خواهي قورا لما انجا بيروزدا زیاتر دلو جمن هوشیار کاتوانه و امو شربینوانه به بیستنی امشگاریکان و خوروشتی پیغمبر خو علی صلی الله سلام لجان روزانه منا بچسبینی ازن خوشوستان دین کوتای القیم جارش من تا القی کتر دتان سپیلی بو ذاتی کارگی سپرد زازن ناکد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
3: رادیو محراب دنگیک بگیندنی پیامی دوائین پیغمبره

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. برزان خوشويستان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سباسي خوي پرودگاركين كيارمتي داين جارك سربين وخزمتي وعزيز خوشويست لا زنجير برنامي شرح الرابي كتابي أدبي مفرد إمام بخاري رحمة خواهي لبي تايبت بو فرمود الشريناني بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام كفيري الروج برزي وآكار جواني مانكن فيري أو مانكن شون هلسوك وتدروسكين شون قساكان مان شرين بي شون خوب بارزين لكلمات خراب دياراواني حفتاو نوين قيشتين فرمودي حوصو حفتاو دو فرموده حفصو حفتاو دو حفصو حفتاو سي و چوار و پینج ام چوار فرموده ناو نشانه چی بودا ناو باب قول الرجل للرجل ويلك اوی که جاری ویا کسی کبینی شتی کاشتا کهید بدل نیا کلمه ویلی بو بکارینی علی آیا درست کلمه ویل بکار بینی ویل بکارینان که بکار هاتو ویل لکردی خومانا بمعنى سزاي سخد دي وبمعنى خاكد بسر دي وبمعنى هاوار بمالد بمعنى ندي كلمة ويلة واني خوش من بكار هنا جاربو تعجوبة مرجني بو سزاكا بكار بيني اميش ليرا او مان بيبلي يعني جاربو كسي شتي چي كردوا شتاكيد بدل نلي ويلك اما بيغمر عليه الصلاة والسلام بكاري هناو باجو لفرمودة كان بقرين فرمودة حوصة وحفتة ودوك فرمودة صحيحة انسا فرمي پیغمبر اخوه علیه الصلاة والسلام پیاوی چی بینی رأى رجلا یسوق بدنة پیاوی چی بینی حشتره چی لبر ادا ای برد بدنه بو حشتره اوتره که ابری بو حج و عمره و تایبتی بو حج کردن که بردویانه لیوه کردویانه تا قربانی و تاویتی علا قربانی لحجا اگر وکو رکنه چی حج بکار بی پی اوتره هدی جا بدنه حشتر بو كابرا لي خري وفقال اركبها كابرا هلاك بو بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي بو سواري نابيان سواري با سواري با توزه هلاشيك ودرجه خرجك لمدينة وبابيرشو بو مكة بابيرنا الرحد بو فقال إنها بدنة كابرا وتي يا رسول الله او تايبتم كردو بو سربرين بو حجاكم فقال اركبها بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي دي سواري با قال إنها بدنة جاري ترك كابرا وتي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام او مهربو اويك بكما قرباني قال اركبها قال فإنها بدنا قال اركبها ويلك فرمي دي خاكت بسر مالت ويران نبي بوتشي سواري نبي يعني أما أم كلمة كبكارته معنى يواني بيغمر عليه الصلاة والسلام دعي شر لكابرا كذب يعني إذا هندي شونا ناشاهر تكن قسية بكي طبعا قسك أخو بو معنى خرابكي نايا أو خاكت بسركي كردي يان هاوار بمالت يا بو واكي بوشي وازي ألين ويل ويح سوي حشمان هي ويل بو كلمة كبو كسك كوتوتا نار راحتيك ومستحق واي بيبلي ويحيش بو كسك كوتوتا نار راحتيك ومستحق او نار راحتيانيا وهد نجار هربكار دين لبلان بري اكترا فالمديد واترمان ابن عباس رزاي خوايا ليبي بيابك برسياري ليكر وتي اني اكلت خبزا ولحما فهل اتوضأ وتي اومن نانو گوشتم خواردو و آی پیوسکا دست نویش گرمو چکش تیشی واحه یکا آده اگر گوشتی نوعی اکتان خوارد دست نویش گرم فقال ویحکا اتتوضأ من الطیبات فرمی هاوار بمالد یعن خاکت بسر اوائلی تیگا انسان دست نویش گرم لشتی پاکو تمیز یعنی پیویس ناکب دست نویش گرم فرمو دی دواتر من جابر رزای خوایلی بی فرمی پیغمری خواه علیه صلاة و سلام لروج حنین جنج حنین که دوای فتحی مکه کرا و صالح هشتی کوجی افرمی لجعرانه بون او ایسا خلق که لجعرانه خوی جعرانه یه اگر چی هنده کلماتی بشه وازی تری شخ انریتو افرمی و تیبرو فی حجری بلال و هو یقسیمو افرمی زیر روزی و زور کوب بوی و لباوشی بلال ابو ایده بخلق پیغمبر علیه صلاة و سلام من بس بی غنیمت بو لحنین مسلمانان لأول تیک شام بلام دواتر لکوتای جنگ که اثر کوتنو غنی مودس کوت چی باشی شان دس کو بحلالی پیغمبر خو علی صلی الله علیه و آله عادت خو بشکر تیبر زیر روزیوی تواضع یعنی پیشوی لسکادر ابه تیبر جا فجاءه رجل فقال پیویک هات ام پیو پیانو ذل خویصرت تمیمی یشک بولا کسنگ بتکان کالن خو اصلی خوارج ام ابوا فقال اعدل فانك لا تعدل طبعا ما كفري كلو بلا امر ببيغمبر عليه الصلاة والسلام تي اي محمد عدالت وتو عدالت. فقال ويلك فمن يعدل اذا لم اعدل كبيغمبر صلى الله عليه وسلم فرمي سزاي سخد بوتو چه عدالتك اگر من عدالتك لهند الروايات فرمي بوكسي ترهي بقد من عدالتك لهند الروايات فرمي اگر من اطاع اخوانك معدالتك چه ايك. قال عمر دعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضرب عنق هذا المنافق. عمرت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ليم قربا قردني ما ببر يعني ما أو بري بأدبي كردوه يعني طبعا بأدبي بلان بل بيغمر عليه الصلاة والسلام ودول الرجنابتان هندي بأدبي كفرة ما كفري أشكرايا بوي عمرت يا ما منافقة با قردني ببر يعني لهندي الرواية خالد وتي بعزك زانا إن شاء الله نهردو كانوا تيانا خالد يكر روايت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما منافقة باملي ببر يعني بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام لم روايتها باسي صبري خويك وباسي واكات أمانا أم جوركسانا وقبلي هر خويني ما هاوشيوي أبي ورد ورد لناو مسلمانا أم فكري تشناك بتايبتي لدواي وفاتي بيغمر عليه الصلاة والسلام. ليرى فرمي إن هذا مع أصحاب له أو في أصحاب له يقرؤون القرآن بيغمر عليه الصلاة والسلام فرمي أم بيعوتان بينيو خويكو ملك هاو فكري أصحاب ليرى بمعناي هاو فكر وهاو مذهبي لين فرمي قرآن يزور أخرينن لا يجاوز تراقيهم فرمي لا لم يسكي قرجان أم إسخان أمر إسخان الرقيق ركبية وتلية تراقي بعضك شلين تراقي جار جمع ترقوية ترقوة أو إسخانية كالنيوان ملو قردني إنسانا هي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي أمان قرآن غنبان القرآن كالليوان تيبرناكا قاضي عياض غيري أو أفرمون معناي تيبرناكا خماني لا سريع أنت يا برناك لأن فرمي لا قرنج أنت يا برناك دو معناه معناه كان يعني ليت يا ناقن هل أي خوان نوى كأو براسي باجني أجد شيخ إنه القرآن بتنيا وكو دين داري دروس تبلا من إنسان به رجال معناه القرآن تبقى وبعض زانات اللي شافرمون يعني كردو شاك كان يعني برز نابته خوي برد قال لي أن قبول الله كاتشون كقصة زور بمسلمان أنا برز كان أم فكرة يا كدوات بيوت راو فكري خوارج يسيشي بيو بيلناو مسلمانان هاي اويكا مسلمانان بكافر زانن اويكا بردوام رخنا له هر مسلمانك بين رخني ليه اما زور خلابة شكا دوائي وردو در رخناكا اشي برغو رخنا له بيغمبر جيري عليه الصلاة والسلام رخنينا بجيو رخنينا معقول زور خلاب بيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فرمي ما نلا دين درج وكوشون تير لكوانك اي درج ليرا ما بستك ما نويا كدير أم حديثي بيغمر عليه الصلاة والسلام كوملك آموشقاري زوري دياية للرواية تلا بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي بو ويدن قباز بلاو نبيته وخلق بلي محمد هاولاني خويك جوش كان بيغمر نيوش يكردوها للرواية بخالدي فرمو ما يكو جوش كان نيوش ركا بو هي نيوش كا خالد ديار رسول الله جا خوزور كسي نيوش ركا وبلام لدلو باوريني بيغمر عليه الصلاة والسلام فرموي من خوان فرماني بينكم دلي كسكون كب من بظاهري شكم كابران يجيكر بلين مسلمان أها بيغمر عليه الصلاة والسلام چن سادب وچن سادي بمعنى إيجابي كي بمعنى شاج چن كار آساني كردو بو خلق كسي ينو يجاك عطاو عساي مسلماني بو كري اتر بلي مكاك دلي وايا وشي دل خمين نوهر نيا لا يمي مسلمان دل عايدي خواي پروردگار انسان بي آقادار بي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام للرواية كتلا فرمي بعد دنگو باز بلاو نبيتو بلي محمد صحابي كاني خوي كشون شكا مانا لسر مسلمان معلن أما أنا ابن عباس كباسي أنا كارزاي خوالة بشكل لسردمي إمام عليا ما نزورت الشريعة لخلافة إمام عليا ابن عباس فرمي كجاية رجب باسم كرو كتشم مناوي أنا وشم بو معسكرك يعني كسوباي أنا هبو على دنيا قرآن خوين دنو شو نيجي كامو بلا ملا لدين تينا قيشتمون لابر إنساني مسلمان بي آقادار بي ناكي بترخنا قرتن براس وشبار رخنا بقري همو خلطي بي خراب دواي وردور دواي لدي أولي سامانا هني كان فكرك يا نوايلي هاتوا رخنا كيان جيشتوا تأول لداعي بان خوازاني سردم ودرشون شون بو زانا كان كمردون رخنا لو أنا قرن أوان كافر كان أوان مبتدع كان أو زور خلابة خوي جورا بمعن بالدي فرمودي دو أترمان فرمودي حوصو حفتا وبيانش بيك هات لاي بيغمر عليه الصلاة والسلام ناوي زحمي كري معبد بو أم بيعوك هاد بيغمر عليه الصلاة والسلام وكو عادتي خيوتي مسموك ناو تشيه قال زحم وتي ناوم زحم وارخوش من زحمة نار رحتي قال بل أنت بشير بيغمر عليه الصلاة والسلام حر ناوي تشي ناخوش أم بيوتو يكسر قريتي قريني ناو او قاعد وقي استنى وكابرا بشي عريزه بدا ولد د نفوس بو يبورنو تشي وتشي او انا كوماليش دي بنا فرمي انت بشير فرمي تو يك بارشا مجدو خوشيد و تشي زحمت و ناراحتي بي اتر ام بياوالي دواي فتره لخدمه بيغمر ابو علي صلاه ما فرمي روجك لخدمه يا ابو داي بلاي قبر مشركه كان فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا كبلاي قبر مشركه كان روي وتي امانه خير تشي زو اوريان لدس يعني بو نقبتي او قولتين زلالو انسان بكافري بمري في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي ما خير زوري على دس يعني خير وشاكة كإيمانا قولتين شاكة بو انسان توحيد ويكتاب برز انسان بمشيك وكافري بمري امو دنياهي او بيهيج فمر بقبول المسلمين الله دعي توزة تيبر من داما بلاي قورستاني مسلمانا فقال لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا سيجار ميوتو فرمي آم مسلمانا خيري شاكة لقى الخيانا بردو فرمي فحانت من النبي صلى الله عليه وسلم نظرة أفرمي أم بشيرة كبيشتنا يزحم بوا أفرمي في غمر عليه الصلاة والسلام آوى سريع برس كده فرأى الرجل يمشي في القبور وعليه نعلان بيابي شي بيني لناو قبر كان أهاتو أروي لناو قبر مسلمان كان بلهم نعلي لبيابو فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك وتيهو كسي جوتا نعلك ولبيا جوتا نعلك وفريدا سبتي بنعلك لين ك لشرم دروس كرابي تشرمي كخوش كرابي دوائي سبت جاي لقل سبته أو شرميان خوش كردو أو نعلي أوان لدروس كردو فنظر الرجل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعلي كابلاش كبيغمري بني عليه الصلاة والسلام وزور جارو تماني اكسر بخصي بيغمري كردو نعلي كاني فريداو ببيخاوسي ببيبتي بناو قرستان كان أروي زور بيزانا كان بيانو آية الرأي كردن لناو قبرسان وقرستان بتايبتي قبرسان يكا قلة يعني هيش عزيت يا كنادة بنعلو ببيلاو مكروها يعني باشنية نيكي خير زيادة هندي زانيت لي شالين قوايا نعلكي باك نبو بو يا بيغمر عليه الصلاة والسلام ويا بيغفر مو بلان بشي بيشي قشتي علين بوري تكال لاي ديني اما برزة كام انسان برزة معناه واني انسان شوية ناو قبر ويتر ريز وحرمتين مننا دانشتن لسر قبر حرامة في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي كسيك لأي ودانيش لسر بشكوية شي آقر تاوكو همو جياني بسوتي أو باشتر لسر قبره شي مسلمان دانيش وليريش ريكر دننا وقبر قرستاني مسلمان أنا بنعلو في غمر عليه الصلاة والسلام في خوش نبوا بابتا شي ترماني كإيمان يخاري بومان باسكا دو فرمو دمان هي باسي خانو من بوكا خانو باب البناء باسي خانوش لفرمو ديا هادو يكم فرمودا محمد كره هلالة كتابعية فرمي من مالكاني خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام يعني مالي خزانكاني بيغمري خوان بيني عليه الصلاة والسلام كبيوتر حجورات فرمي همو دروس كرابو من جريد مستورة بمسوح الشعر فرمي لشلي دار وللقي دار وانا دروس كرابو امجار خوري وترتيبات واني بو كرابو ام كسيشي كا أم بيا أتابعين أبو إجراتوتي أو مالي عايشة وبيني وتمالي مالي عايشة شن بيني وا بياش أو مالك أنت يقدر إيش أنا سمع لك أنت داخلي مزجود بقول أو كدا أشيت مزجوت هو مزجوتي بيا غمر عليه الصلاة والسلام كأشي سلام لبيا غمرك عليه الصلاة والسلام أم بشيء أم دي بكروي لمزجوتك يو صوزا يبو أو سر أو أنا هم حجوراتي بيا غمر بون عليه الصلاة والسلام يعني حجوراتي خزانة كاني هر مالي شيء هر مالي شيء بيا غمر عليه الصلاة والسلام هو ده شيء سعد أبو جالي مالكي عايشة روي لشام بو علي مني شوتم درقاكي يكتاق بو يا دوتاق بو مصراعا كان أو مصراعين مصراع يكتاق أو مصراعين دوتاقا علي ايوشتينا كان بابا واحدا علي اوتي ايزاني درقاكا چيبوتي بالي لداري عرعريا لداري ساج دروس كرابو عرعرو ساج دو دار اما باسي اومان بوكا كلا سردمي پیغمبر عليه الصلاة والسلام وهم تام صالاني دوائجي اسيشي بيو بيلا هندي كولاتو شونا خلق بسعدي اجي پیغمبر خو علی صلاة و سلام ایتوانی خانوی زور خوش و باش و چاک دروس که پاری پی بو پیغمبر علی صلاة و سلام دولمن بو بلام زکاتی نداو یعنی چی زکاتی نداو یعنی نیشتو تو پیغمبر علی صلاة و سلام جاری وابو نیجی کرو سلامی نیجا که داو تخیرات شو تا مالو هاتو تو یعنی یا رسول الله بو چی بو حکمتا که فرموی پاره یک سر رجل مال و یا علتون یک سر رجل مال و بوم هاتو یعنی بوی هاتو بو شخصی خوی حزم نکرو سر رجتی پر رو پاره یک لمال معنا بی و پیغمبر علیه صلی اللہ علیه لکو تایی تمنی و کل اکتیبی میجو سیره با سکره زور دولمن بو بلا هم زور بساده جیه و خوی سوتی آواب جی یعنی تک نبو لای مبز بی خرچی زور جو عجیب. اگر چی خرچی تر خانی دوقاتی آنها بو خانی خوشی آنها بو نسل دمی پیغمبر علی صلوات و سلام مدینه شهر بو. آونی ابو ایبی انصاری فرمی که پیغمبر علی صلوات و سلام هات مدینه. لما علکه ایم اجی نشین مو مالکه من دوقات بو. یعنی خرچی خانی دوقات و خوش آنی هبو. بعدم بپی عصر و ظروفی خوی یعنی. ام جام حدیثی تر من پیغمبری خو علی صلوات و سلام بهاسی آخر زمان من بو که. ابو هریره فرمی پیغمبری خو علی صلوات و سلام فرمی. یعنی فرمودیش حسنه. فرمي لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها بيوشونها أخوانيته بيوشونها إيش أخوانيته وشي المراحيل في غمري إخوة عليه الصلاة والسلام فرمي قيامتنا تأخل شي خانو بنا دروستكا نخشوني قاري بوكا وكو نخشوني قاري جلوبرجي خطختي المراحيل بريتيا لو جلوبرجي أخوي قال إبراهيم يعني الراوي حديثك إبراهيم كري منذر فرمي الثياب المخططة مراحيل أو جلو برجيك نخش نجاري تعب دس أي شنن أفهمي لا أخذ زمان خانو كان أعواليا كان أوني أهم ترتيبات يسدي أبو خانو اشتوى أبيني سر السورة مني أما يتر لي ربي غمر عليه الصلاة والسلام خبري داو يتر أما جائز يان جائزني إنساني مسلمان بيو ريابي بري زكالم نكي ينجير كاري قري جياني خلطي تروجاري وكسيك واجهي خان وكي چند دفتري تيشي دواي صالك لي اي قرم يا خومي خواي قرم محاسبتك خا لنا وخان وكت هرچي خزمت يبو خان وخود بيكا دروستا كاما لسرمات پارزي لگرمات پارزي كاما شتيجوان وپاك وچاكا لسنوري خويا بيكا بلام انسان مصرفي زيادة دا كاشيك بو واجهي خان وكي دانايات لوش سيرتر يسا شتيتر هاتوا علي اما بس واجهي كم سيشوات دفتري تيشو چي عيبين يا خور لي دا وبهر نبرو إنساني مسلماني بي وريابي يا جاري ويا كابرا دو نفر اللي معلو دو نفر يا جاري ويا سي نفر نفرك شانوه لرويشتنه لوي معلوكي جابتو خانو چكرو بيان شش وديتي آية لفر مدي صحيحة پیغمري خواه عليه الصلاة والسلام مفرمي وديك بو خود يچيك بو خاو خيزانو منعلا كانت اتر او چن منعلا تبتواني اگر چي او باششني ودي جاجا بلام لهم ديك شونا هاتور ريق دراو باشن منعلا تي بجماري منعلا كان جور تبه فرمي داني كيش بو ميوانا كت و جوري ميوانا او اتر كمايو بو شيطان امامي نوي فرمي دو تفسيري هي تفسيري كان فرمي يعني اسرافت كردو شيطانش اسرافي بيو خوشة تسر مذهبي او إن المبذلين كانوا إخوان الشياطين تفسيري تريشان ليه هر بواقعك واي مامي خطابي فرمي هر بحقيقة واي أو جوراني ككستيا ناخبي وكستيا دانانيش يلا مالكا لخانوكا شيطان بوخوتيانيش تجيه بيو دي إسراحاتي ليكا وخواردنو ترتيباتو أوانا لبر إنساني مسلمان بيو ريابي خواي پرودگار مالو سامانو سروتي بيداوي كام خانو جوانا بيكا فلام إسرافو زياد الربي مكا زياد الربي خواي پرودگار بي خوش نيا باشا فرموده چی تر بانه یک فرموده و یک باب قول الرجل لا و ابيك اي اما درسته بلای نخيروانی و سوین باباو کد ام دستواجه هيا باب زانین آیه چی و چونه ابو هريره فرمی پیاوه کاد بولای پیغمبر علیه الصلاة والسلام رضای خواه لهموها ولامتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ای صدقه افضل اجرا و تی ای پیغمبر علیه الصلاة والسلام کام خیر زور چاکا قال اما و ابيك لتنبئنه ام جاروتي ناب باوكت ام باباوكتا بعضي اكزانالين بعضي زاناي كاملين سويني خواردو باباوكي طبعا اما ديان فرمودي ترماني پیغمبر عليه الصلاة والسلام ريقريكا لسويني خوارد بو ايران ام كلمة بكاراتوما بس بيان سويني نبو هر واقسكا هر قسيكي قرنجا انكروتي و ابيكا لتنبئنه يعني باباوكتو استا بابي قمان هوال تدمي كام خير زور چاكا تكا پرسياري خيري لكو پرسياري بخشيني لكو بعضی اگزانای ترالین او دستواجه اوانده و ابی که تیانیه لبخاریه ام حدیثه لبخاریه که اجی و ابی که لگلانیه اما لتنبی انو یعنی فرمی بدل نیایه ویسه خبر تدمیه کام خیر و خیره زور چه بعضی اگزانای ترالین اما پیش اوی که سوین خواردن بغیری خواه حرامه چکا دیان فرمودمانه پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه فرمی او کسی سوین بغیری خواه خواست شرکی کردو سوین خواردن بغیری خوا شرک دروس نه کله شرک نک شرک پی کافر به تاوان چی گوره پیغمبر خوا علی صلوات الله جویل عمر بو هات دمیاوتی سوین بابا پیغمبر صاحب هاواری کر فرمی سوین بابا او تان نخون خوای گور رازینی سوین بغیری خو بخوره لبرو سوین خواردن بغیری خوای پرودگا دروس نه لره کبره کپرسیاری او یک کاکام خیر چاکه فرمی انت صدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر فرمي باشترين خير اوية كلشت ساغو شروچی و حزل ماله الان انسان حزیله هشت یا بو ببخشه و ترسی و تی فقیر کوي و تأمل الغنى هی و امیدت با دوله منیکته لو کاته ببخشه ولا تمهل يعني لا تؤخر في غمر عليه الصلاة والسلام فرمي نكي خير وخيرات دعاكي بل جاري فلمني يكولا شيء على منال بخي ومكا كولا شيء على قراني ديشي حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان فرمي تاو كاتيك يتر الروح تقات قرقراغتو أجيت سلامرك إن جاء علي فلان مال بدنا أو فلان وسيتيكي ناشرعيكي زانا كان فرمون وريابا حتى بدستو چروچي دعائي كا اغاتا سلامرك انجا وصيتك ام وصيتان خرابن اگر چي انسان ريگه پيدرا ولا شرع تاسيه چي مالكي وصيت بكا بلام ايستك لشت ساغا ايست خيرو خيرات كا پیغمبر خو عليه الصلاة والسلام فرمي او خيرا خيرا كلشت ساغا ايكي ام جار او كاتيك حزت لمالا او كاتا خيرا كتكا كابراكا لقلباو چا الرويو شراکی بو هلکر بودوائی شراکی لپر لابردوانا باو چیوتی رول اکوا شراکت تی باو که او ما بستم او با پید ملیم روشی دی که شراکی من بکل چیتو نایا هر شراکی خود بکل کدی هر وای روشی اگری کس بکل کت نایا جگا لکارو کردوی خود لبرو انسانی مسلمان تا لطوانا تا های ببخش تا لطوانا تا های ببخش خیر و خیرات بکا می گین اویل سر مرگا که کوتی تکو تایی تمن انجا بلی با منال نی خوا با بوک نی خوا با زاوا نی خوا و ناشرعی او کاتا انساني مسلمان بي آقادار بي خواهي پروردگار هدايت مامدا هميشه اهلي چاكا و چاكا كاري بين دور بين لخراپ و گناه و تاوان خواهي گروه لمن شلوش خوش بي و عاقبت خير من تا دامزرا و من تا لسر دينكي خواهي پروردگار هشي من کردو و تو لشاكا لماني قبول که هره هلو کم و کرتی کشمانه داوه لیا بردن خواهي پروردگار اكي يا ربي خواهي پروردگار لأم و لهمو مسلمان خوش بي اتایبد لدای کو باوک مان لکسو کارو دو صحباب مان وانی دای دعای خیر یان لیکردوین اوانی حقو معفی ان هی لسرمانونی شاکان لگلا کردوین وانی جو ان لدنگ مانونی هاو کاریم دنگا کن خو اله مو مان خوش می خوینه خوشش فای بو بنری او دلینا خوش دلی خوش کی قرزار قرزی بو دفع کی وهرنی ازم بس چی خیر دلاتی بو اجابه جی کی او قتابی طلب ناجح سر کوتو کی یا رب العالمین او کاسب حلال بو زیات کی لحرام بی پارز یا رب العالمین رزق حلال ما بو زیات کی محتاج کسمانک یا رب العالمین گناه تعاون و بلاء مصیبت و ناخوشی و ناخوشی همو مان بی پارز یا ربی خوای هر مسلمان هر نیاز ما بس چی خیل دلیاتی بو اجابه جی کی بتایبتی اوانی جو ان دنگ مانون داوی دعای خیر علی کو دنیا رب العالمین مالا کان مان پر کی خیر و برکت ام کردستان مان بو پر کی امن و امان لبرایتی لیک رزی له حوالی خوش هر کس شاکل گل امی لته اخوای چاچی بو کی هر کس خراب اخوای هدایت بده یا رب العالمین خواه هر مسلمان لمس زيالنا رحتي أنا رحتي لسره القدي يا رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر

بپرو بالم لهجران و

رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي رازي بيت لبيغمبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدار صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: تبارك

فرمودی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما یقول عند النوم و اخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضی الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال فرددتهن لأستذكرهن، فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كر عازب رزي خويلي بدلي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جال سر لاي راست راكشي بلي اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هناو بو پناي تو پشتم بستو بتو هر وقت ما ترسيم هي لقارو سزاي تو وميديشم بهزة بمهرباني تو هیچ پناو پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو دخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردو با سر برای آدمی زادو برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شو دا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری و امن زایا بکه بکوتای قصی او شواتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خوت لیده کوی برا رضای خوای لیبه داله خریق بومن زاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كشي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي راس كلمو فرموي نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم بيموتي أوابلي بنبيك الذي أرسلت بيشوا مسلم جرويتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وتاب براء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کده چو سر جینوستنی دسی راسی لجرمتی خوی داداد ناو انجا دی فرمو اللهم باسمک احیا و باسمک اموت. وات خوایا اپیروزی ناوی تو د جیمو با پیروزی ناوی تو د مرم جینو مردنم با دستی خوتا حز کیت لم خوام دا خبرم دا کیتوا و حزش كيد دمريني. وكاتي لخويج هل دستادي فرمو الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دازندو كرنوا هرب دستي خويتي بيشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رضي خويلة ببيبياوكي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درست کردوا و خود وری دگری توا بولای خود مانو نمانی و مردونو جیانی با دستی خودا لیکوایا اگر زندوی دکی توا و لمخوا خبری دکی توا اوا با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوا لی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بیباک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابرای کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا ابن عمریش رضای خوای لیبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويسمان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوه كبشي تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخويني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري إيما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتو مي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. أي داب زينري توراتو إنجيل قرآن أو قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرن بپنايتو لشري هموشتي كا
كجلوي والدستي تودا اي خوايا اي پروردگاري گورو سرورم تو خود اولو يكم كسي تو سرتات بونيو هيچ تيلا پيش تودا نبو و تو خود آخرميني تو دوهمين كسي تو لدواي همو موجوده هر دميني و تو هم ظاهرو آشكرايو هيچ تبالا دستي تو نيه و هم باطنو پنهاني تو هموش تي لجير دستي تو دايا پروردگارا اي خواي گورم بكرم و بخشنده خود او قرزي كلسر مانا بوماني بدراوو برحمتي خود بمالي رحمتو بزانستي باشو برفتاري شيرينو بغوتاري زيرين داراو دولمن من بكو لو فقرو هجاري كدبه بماي كفرو ناسو پاسيو ناشكوري تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراوتيو. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسم الله، فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل: سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدله بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكي لأي وديوي بشتناو نونكيوا بابا چمكي ناو ويجلكي يا بارشتكي تر نوينكي بتكيني چون كا ايوه نازانن كلاپاش ايوه نوينكا چي تري تيدا چه لوانه ماري يا دو پشكي يا هشتكي تر كماي آزار بي تي چوبي جا كنوينكي تاكان او جابلي بسم الله ناوي خوا بهيني وكاتي ويستيشي لسري رابكشي بالسر لاي راست رابكشيو بلي سبحانك اللهم ربي، بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پروردگارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوايا اگر يانم دا كيشي و گلي دا دي توال لاي خود لم نستم دا اواب سوزو مهرباني خود رحمي پي بكو سوزو مهري لقلب نوينة و اگر يانت گران دا وبوم لم خوا خبرم دا كي توا اوابي پاريزو بوي كا آگاداري بندباشکاني خودي پي دا كي آگاداري اويشي پي بكا پيشوا مسلم گراويتيو. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. واتى إمام أنس كري مالك رزي خويلي بدله بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كدا شو سرنويني نسنكي دي فرمو: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. ماناين زاكا واتسفاسو استعيش هربو أو خوايا كنانو أو ماندداو بشي كسرو بربشمان بكا بيمانددو جيغو ريغي حسانو حوانوي بيمانداو امال كاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بي دالدو بي جيگو بي شوينو بي لانن. پیشوا مسلم گراوتيو. فرموده پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله كردن لپاش نواجي بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح،
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رضي خوان لبي فرمي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لا شويني نوشخند نكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نوشي بياني لسر او حالا بجيهشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشتنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم کد گریتو بولای جویریا دبینی هل شوینکی خوی دانشتو پی دفرمه لو ساکو کمن بجیم هشتوید هر خریکی تسبیحاتید اویش دلی بله. پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرموی: دسا من لدوا او کلتو جیابو متوا سجر امشوارو شیمو توا اگر حل بکیشرین بو همو یادو زیکو تسبیحات دا کتو لو ساکو امرو کردوتن برابر یان دکنو بقد اوان پاداش یان بو هيا بگره بزیادی شوا که او چوار وشانیش امانن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانایا واتا بقیج ماری دروس کراوانی خوا تسبیحاتو حمدو سپاسی خوا دکم هروا اوانده خوا خوی پی خوش به تسبیحاتو حمد و سپاسی دکم هروا ما قد سنگو کشی تخت و بارگی خوا تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم هروا ما قد جماری و شکانی خوا کل جمارن این تسبیحات و حمد و سپاسی خوا دکم. لا گرانوی که ترده اوهای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زینة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بشوى مسلم جرايته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويل بدله بيغمبري خوشويسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هركس يسر لبيانيان ياسر لإواران صدجار بله سبحان الله وبحمده للرجي قامت دا كسي تركر دوي وانايب لقل خوي ناهيني بو ميداني لبرسينوا كالبابت يادي خوادابه. مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاتا یا لو زیادری کرد به. پیشوه مسلم گراویت یو. برزان ماموستای راوکاری فرمودکان خویلی رازی به با زیادر اشنا بون امرون کرنویا سبارت با جویریه یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جويري كشي حارث هاوسري پیغمبر بوا صلى الله عليه وسلم يكي كلا دايكاني باورداران لهوزي بني مصطلقة لپیش دا ناوي بربو كبواتا باش يان چاك يان خاص. پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم ماري کرد ناوكي گوريو ناوينا جويريا واتا كچولا حارث باوكي آغاي هوزي بني مصطلق بو كومال فرمودي لپیغمبر صلى الله عليه وسلم لبر کردوا. لبخاري مسلم دا لچن شوينكا لچن بونيكا ناوي هاتوا لسر فرمايشي شيخ عيني لعمدة القارئ دا آفرتكي يادگاري زمان پاراو بيادي خوابوا زور جاران كنوي جباني دا كرد
لسر جگن و جکی داده نیشت کامل نوک خورما یا بردوردی لبردمی خوی داده نا وقت تسبیحی امرو حتات ششنگاوی که درنگ لباتی تسبیح ویردو یادو تسبیحاتی پیده جمال لتمانی شستو پین سالی دا لمانگی ربیعی یکمی سالی پنجا و ششی کوچی دوایی کردوا رضا و رحمتی خوای گوره لسر او سرجم خزانه کانی پیغمبری خوابه صلی الله علیه و سلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش بيني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم اوي بلم اياك بنش اي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

هو الله أحد كدول من دبيت ميدان غير الله الصمد الله الصمد.

أحد كفوا أحد بها كوف هروا بوتاك أبد تكو أبد.

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. سبحانك خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام. سبحانه سبحانه سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب. سبحانه وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام، لا تحرمنا جنتك دار السلام.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن، عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم، وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.
1: أستغفر الله، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.